اتجوز واحدة زيك زانية، خانت أهلها ورمت نفسها في أحضان شاب غريب، وبيحطم حياتك وبيسيبك بين الدموع. قوليلي، انت عاوزة توصلي لهنا؟ عاوزة توصلي للمرحلة دي؟ أعوذ بالله، أنا مرضاش ليك ده والله، لا والله. أسأل ربنا إنه يبعد عنك دول الذئاب دول، وإنه يجعلك محفوظة مصونة، وإنه يرزقك الزوج الصالح اللي يصونك ويحميك. أيوة، عاوز إني أشوفك در مصونة ولؤلؤة مكنونة وجوهرة غالية بيتسابق الخطاب إليكي، لأنك نادرة بأخلاقك وحيائك وجمال روحك. فعلا قد إيه أنت جميلة يا عفيفة، وما أروعك يا طاهرة، وبيتمناكي الشاب العفيف ده الطاهر النبيل اللي ما تكلمش مع بنت وما غزلهاش، واللي ما صفحش بنت أو لمسها. الشاب ده اللي صبر ونال، نالك أنت يا عفيفة يا شريفة يا أميرة. مين زيكم عفيف وعفيفة، طيب وطيبة، واجتمعوا تحت سقف واحد، ابتدوا حياتهم بطاعة ربنا، ابتدوها بالقيم والأصول، ربنا جمعهم في بيت ملان بالإيمان، وجعل بينهم المودة والرحمة والمحبة. أيوة كده، لازم إنك تكوني عفيفة شريفة مصونة. اللي عاوزك يدخل من الباب من غير ما يكلمك ويطلب نمرة تليفونك، أو إنه يطلب منك أنتوا تتعرفوا عن طريق الإنترنت أو في القهوة. يا حبيبتي قد إيه بتمنى إني أشوفك قوية صعبة المنال، محمية بحجاب واسع ولباس من تقوى وعفاف، بيزين وشك ويزيده نور وجمال. أسأل الله إنه يحفظك يا أختي العزيزة ويصونك، وإنه يرزقك زوج صالح يحبك ويحميكي، وإنه يجعلك نعمة الزوجة الصالحة، وإنه ربنا يرزقكم الذرية الصالحة. آمين آمين آمين يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. معانا قصة في غاية الجمال. بيقولوا إن أحد الولاد كان بيتجول في يوم في السوق القديم ومتنكر في لباس تاجر، وأثناء تجواله وقع بصره على دكان قديم ما فيهوش حاجة اللي يغري الواحد إنه يشتري منه حاجة. كانت البقالة شبه فاضية، وكان فيها راجل كبير في السن قاعد ومرتخي كده كل الرياحة على كرسي قديم مكسر تلفان، وملفتش نظر الوالي إلا لغير بعض اللوحات اللي ملانا غبار. وقرب الوالي من الراجل المسن وحياه، ورد الراجل التحية بأحسن منها، وكان هادي جدا، هدوء ملوش حدود وثقة بالنفس عجيبة. وسأل الوالي الراجل: دخلت السوق عشان أشتري، إيه عندك اللي يتباع؟ فجاوب الراجل بهدوء وثقة: أهلا وسهلا. قال له: عندنا أحسن وأثمن بضائع السوق. وقال الكلام ده من غير ما يعني تطلع منه أي إشارة للمزح أو السخرية، قال بجدية. فما كان الوالي إلا أنه ابتسم، وبعدين قال: أنت يعني جاد باللي بتقوله؟ وجاوب الراجل قال له: أيوة وكل الجد، فالبضاعة اللي عندي ما بتتقدرش بتمن، أما بضاعة السوق فليها تمن محدد لا ما بتتعدهوش. اندهش الوالي وهو بيسمع الكلام ده وبيشوف الثقة دي، وسكت شوية، وبعدين بقى يقلب بصره ويبص في الدكان وقال، قال له: لكني مش شايف في دكانك أي حاجة يعني للبيع أو تستاهل البيع.

وقال له الراجل، قال له أنا ببيع الحكمة وبعت منها الكتير وانتفع بيها اللي اشتروها، وما بقاش عندي غير لوحتين. قال له الوالي، ويا ترى بتكسب من التجارة دي؟ الراجل قال له، وارتسمت على وشه طيف ابتسامة، قال له أيوة يا سيدي، أنا بربح كتير، لوحاتي غالية جدا، تمنها غالي. وقرب الوالي من لوحة من اللوحتين ومسح عنها الغبار، فكان مكتوب فيها فكر قبل ما تعمل، فكر قبل أن تعمل. وتأمل الوالي العبارة مدة طويلة، بعدين التفت للراجل وقال له، بكام بتبيع اللوحة دي؟ فرد عليه الراجل بكل هدوء، قال له 10,000 دينار بس. ضحك الوالي ضحك قوي، حتى يعني دمعت عينيه من قوة الضحك. وبقي الشيخ المسن ساكت كأنه ما قالش حاجة، وبقى وفضل بيبص للوحة باعتزاز. قال له الوالي، 10,000 دينار؟ انت بتتكلم جد؟ الشيخ قال له، مفيش نقاش في التمن، 10,000. وما لقاش الوالي في إصرار العجوز إلا أنه يخليه يضحك ويتعجب، وخمن في نفسه أن العجوز ده مختل في عقله، ففضل يسيره وبقي يساومه على التمن. فأوحى إليه أنه راح يدفع له في اللوحة دي 1,000 دينار، والراجل يرفض، زاد 1,000، 3,000، و4,000، حتى وصل 9,000 دينار، والعجوز لسه مصر على كلمته اللي قالها. ضحك الوالي وخلاص قرر انه يروح من دكان العجوز، وهو ايه بيتوقع انه لما يروح العجوز حيناديه ويقول له تعالى تعالى خدها. لكنه لاحظ انه العجوز ما فرقتش معاه لو راح، ورجع وقعد على الكرسي بتاعه المتهالك المكسر، قعد عليه بكل هدوء. وفي مكان الوالي بيتجول في السوق، فكر انه كان هو ناوي انه يعمل حاجة تأباه المروءة، فتذكر الحكمة دي، فكر قبل ما تعمل.

فكر بالحكمة، فكر قبل ما تعمل، فتراجع على اللي كان بينوي إنه يعمله، ولقى انشراح لذلك، وبقى يفكر وأدرك إنه انتفع بالحكمة دي اللي كانت مكتوبة على اللوحة عند الراجل العجوز. وبعدين فكر وعرف إن هناك أشياء كتيرة ممكن تفسد عليه حياته لو إنه قام بيها من غير ما إنه يفكر. ومن هنا لقى نفسه بيهرول وبيدور عن دكان العجوز بلهفة، ولما وقف عليه قال له: أنا قررت إني أشتري اللوحة دي بالتمن اللي بتحدده. ما ابتسمش العجوز ووقف من على الكرسي بتاعه بكل هدوء، ومسك بقماشة كده ونفض الغبار اللي بقي عن اللوحة وناولها للوالي، واستلم المبلغ كامل 10,000 دينار. وقبل ما ينصرف الوالي، الشيخ قال له: بعتك أنا اللوحة دي بشرط. قال له الوالي: إيه هو الشرط؟ قال له: إنك تكتب الحكمة دي على باب بيتك وعلى أكثر الأماكن بالبيت، وحتى على أدواتك اللي بتحتاجها عند الضرورة. وفكر الوالي شوية وقال: خلاص موافق. وراح الوالي لقصره وأمر بالخدم إنهم يكتبوا الحكمة دي في أماكن كثيرة في القصر، حتى على بعض هدومه وهدوم نسائه وكثير من حاجاته. ومرت الأيام، ومرت بعدها شهور، وحصل في يوم إنه قائد الجنود قرر إنه يقتل الوادي، إنه يقتل الوالي عشان هو ينفرد بالولاية ويبقى والي. واتفق مع حلاق الوالي الخاص، أغراه بحاجات كتيرة، فلوس كتيرة وذهب، حتى وافق الحلاق إنه يكون في صفه، وفي دقايق راح يتم ذبح الوالي. ولما توجه الحلاق لقصر الوالي بقى يرتبك ويرتعش: ازاي هيقتل الوالي؟ دي مهمة صعبة وخطيرة، ويمكن يفشل ويطير راسه. ولما وصل لباب القصر شاف مكتوب على البوابة: فكر قبل ما تعمل. وازداد ارتباك، وانتفض جسمه بقى يترعش وجواه كله خوف، لكنه جمع نفسه ودخل. وفي الممر الطويل شاف العبارة ذاتها بتتكرر مرات عديدة هنا وهناك: فكر قبل ما تعمل، فكر قبل ما تعمل، فكر قبل ما تعمل. وحتى حين قرر انه يطقطق راسه من غير ما يبص اي شيء الا للارض، حتى ما يشوفش العبارة دي. قال: حبص للارض وامشي. ورأى، شاف على البساط نفس العبارة بتيجي جوه عينيه: فكر قبل ما تعمل. وزاد خوف وقلق، فأسرع بمد خطواته عشان يدخل للغرفة الكبيرة، وهناك شاف نفس العبارة بتقابل وشه، طلعت العبارة بوشه: فكر قبل ما تعمل. فانتفض جسمه من جديد وبقى يترعش، وشعر إن العبارة دي بترن في ودانه بقوة وليها صدى شديد. ولما دخل الوالي هاله إنه يشوف إن التوب اللي بيلبسه الوالي مكتوب عليه: فكر قبل ما تعمل.
يا ساتر يا ساتر. وشعر ساعتها إن هو المقصود بالعبارة دي، لكن كمان جواه شعور بإنه الوالي يمكن يعرف إيه اللي هو بيخطط له. ولما جه الخادم بصندوق الحلاقة الخاص بالوالي وفزعه إنه يقرأ على الصندوق نفس العبارة بقى يترعش وبقى ما يقدرش يتكلم حتى على الصندوق، شاف العبارة فكر قبل ما تعمل، وبقى إيده تترعش وهو بيعالج فتح الصندوق، وبقى جبينه ينزل منه الحرق يعرق ويترعش، وبطرف عينه بص للوالي اللي قاعد فشافه مبتسم هادي، وده اللي زاد في خوفه وقلقه وارتعاشه. ولما هم بقى انه يحط رغوة الصابون لاحظ الوالي انه ايديه بتترعش، فبقى يراقبه بحذر شديد وتوجس. والحلاق كان عاوز يتفادى يهرب من نظرات الوالي اللي بتلحق وبتبصله، فصرف نظره للحيط، قال حبص للحيطة أحسن ما بص للوالي، وشاف اللوحة قدام عينيه فكر قبل ما تعمل. ساعتها لقى نفسه بيوقع منهار بين ايدين الوالي وهو بعيط بحرقة، وشرح للوالي تفاصيل المؤامرة وذكر له اثر الحكمة دي اللي كان بيشوفها في كل مكان من اللي خلاه يعترف باللي كان راح يعمله. وقام الوالي وامر بالقبض على قائد الحرس واعوانه وعفى عن الحلاق. وقف الوالي قدام اللوحة دي بيمسح عنها اللي وقع عليها من غبار، وبيبصلها بفخر وفرح وانشراح، واشتاق لمكافأة الراجل العجوز ده وشراء حكمة تانية منه. لكنه لما راح للسوق لقى الدكان مقفولة، وقالوا له الناس إن العجوز مات. يا سلام، حكمة عظيمة، فكر قبل ما تعمل أي حاجة، فكر. إن شاء الله تكون عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، هذه قصة عن حسن الخلق، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. بتقول القصة في إحدى القرى البعيدة كان هناك شيخ بيعيش حياة بسيطة وبيعتمد في تحصيل رزقه على معالجة الناس. وكان الشيخ حسن الخلق، بيحب الناس وما بيتكبرش عليهم، وكان بيعاملهم بلطف وبيعالج اللي كان فقير منهم من غير ما ياخد من الفقراء أي حاجة مقابل معالجتهم. وكان أهل القرية بيحبوا الشيخ كتير وبيعتبروه مثلهم الأعلى، سواء كان ده على الجانب العلمي والطبي أو على مستوى حسن الخلق في تعامله مع أهل القرية. وكان الشيخ بيروح في رحلات بحرية مع بعض أهل القرية اللي بيعملوا في الصيد عشان يتزود ببعض الأعشاب والمواد الطبية الضرورية لعلاج أهلها. وفي ليلة من الليالي بينما كان الشيخ في بيته، إذ بباب بيته بيدق في ساعة متأخرة من الليل، وإذ بيه راجل غريب باين عليه علامات التعب والإرهاق، واستجار بالشيخ بعد ما تقطعت به السبل وأصابه المرض الشديد. الشيخ ساعد الراجل الغريب إنه يوقفه على الوقوف، ودخله بيته وعالجه واستضافه لثلاث أيام. وكان الراجل الغريب طلب من الشيخ إنه ما يقولش لحد أبدا بوجوده عنده، فلبى الشيخ طلب الراجل وما سألوش عن السبب اللي دفعه لكده. وفي اليوم الرابع صحى الراجل الغريب قبل ما يصحى الشيخ، وطلع وساب البيت، بيت الشيخ، من غير ما يقول للشيخ انه ماشي. ولما صحى الشيخ بقى يدور عن الراجل الغريب، ملقاهوش، فعرف انه ساب البيت ورجع لبلده. ومرت الأيام وجه موعد الشيخ إنه يروح في رحلة في البحر لبلاد بتوقع على الضفة التانية من ساحل القرية اللي بيعيش فيها الشيخ. وانطلقوا البحارة مع بعض رجال القرية في السفينة والشيخ معاهم. ولما وصلوا لنص الطريق كانت المية تيجي من جوه السفينة، كان في ثقب خرم بسيط موجود في أسفل السفينة في الأبو تحت، فحاولوا رجال السفينة أنه يقفلوا الثقب ده، لكنه كان بيزداد وبيزداد مع مرور الوقت.

أصابهم الفزع والخوف. وكانت السفينة الغريبة كبيرة كبيرة قوي، وفيها عدد كبير من القراصنة المحترفين اللي بيمارسوا السرقة ويسطوا على السفن. فقربوا من السفينة، من سفينة أهل القرية، ونزلوا فيها، وابتدت عملية نهب السفينة باللي فيها. وكان زعيم القراصنة بيدعو بقية رجاله إنه ياخدوا كل اللي عند أفراد القرية، حتى وقعت عين زعيم القراصنة في عين الشيخ، فعرفوا. وإذ بزعيم القراصنة ذات الراجل الغريب اللي هو نام 3 أيام عند الشيخ، وعندها أمر زعيم القراصنة رجالته إنه يقفوا فورا عن أخذ أموال أهل القرية ومساعدتهم على نقل أمتعتهم إلى سفينة القراصنة قبل ما تغرق. وهنا الكل أهل القرية اندهشوا من موقف زعيم القراصنة، وأدركوا إن هناك أمر غريب بيحصل. وهنا قرب زعيم القراصنة من الشيخ وعنقه وساعده على الوصول للضفة التانية، وأمر رجالته بالنزول لأبو السفينة من تحت وإنهم يطلعوا المية منها ويصلحوها عشان ترجع للعمل من جديد ويتوقف عن عمليات القرصنة والسرقة تماما، وعاش في قرية الشيخ. وده بسبب الأثر الطيب اللي سابه الشيخ في القرصان، وما كان عليه من حسن الخلق لما لجأ القرصان إلى الشيخ ذات يوم. الدروس المستفادة من القصة دي إن حسن الخلق بيحبب الناس باللي ما بيتمتعش بالأخلاق الطيبة، كما يستفاد من القصة دي إن بذرة الخير موجودة في معظم الناس ولو كانوا أشرار في ظاهرهم. وده اللي اتجلى في هذه القصة، حيث ساعد زعيم القراصنة اللي اتعرف بشدة البأس وبطشه في الناس رجال القرية وأنقذهم من الغرق. كما إن حسن الخلق بيظهر في معاملة الإنسان لغيره، وبيأثر في تصرفات التانيين ليصبح الناس على خلق قويم بسبب اللي ألفوه من الناس اللي بيتمتعوا بالأخلاق الطيبة.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، آية في القرآن تحتاج منا لتركيز وانتباه وتدبر. قال تعالى: فتزل قدم بعد ثبوتها. لم يقل بعد تذبذبها، بل قال بعد ثبوتها. الحياة فتن والثبات صعب، فاسأل الله الثبات من قلب صادق. الثبات لا يكون بكثرة الاستماع للمواعظ، إنما يكون بفعل هذه المواعظ وتطبيقها في واقع الحياة. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. قيل للشيخ ابن باز رحمه الله: يا شيخ، فلان انتكس. قال الشيخ: لعل انتكاسته من أمرين. الأول، إما أنه لم يسأل الله الثبات، والثاني أو أنه لم يشكر الله على نعمة الاستقامة. فحين اختارك الله لطريق هدايته، ليس لأنك مميز أو لطاعة منك، بل هي رحمة منه شملتك، قد ينزعها منك في أي لحظة. لذلك لا تغتر بعملك ولا بعبادتك، ولا تنظر باستصغار لمن ضل عن سبيله، فلولا رحمة الله بك لكنت مكانه. أعيد أحبتي في الله قراءة هذه الآية بتدبر. قال تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إياك أن تظن أن الثبات على الاستقامة أحد إنجازاتك الشخصية. تأمل قوله تعالى لسيد البشر: ولولا أن ثبتناك فكيف بك. نحن مخطئون عندما نتجاهل أذكارنا، نعتقد أنها شيء غير مهم، وننسى بأن الله يحفظنا بها. يقول ابن القيم: حاجة العبد للمعوذات أشد من حاجته للطعام والشراب واللباس. نفكر هيك نحن يا ترى؟ هل نفكر هكذا؟ داوموا على أذكاركم لتنالوا الموعود. احفظ الله يحفظك. تحصنوا كل صباح ومساء، فالدنيا مخيفة وفي جوفها مفاجآت، والله هو الحافظ لعباده. جعلنا الله وإياكم في حفظه ورعايته، وثبتنا الله وإياكم على صراطه المستقيم. برأيكم أحبتي في الله، من يبكي علينا إذا وافتنا المنية؟ قد لا تصدقون، معلومة قد تكون جديدة على البعض منا. يقول الله سبحانه وتعالى حين أهلك قوم فرعون: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. روى ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية أن رجلا قال له: يا أبا العباس، رأيت قول الله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، فهل تبكي السماء والأرض على أحد؟ فقال رضي الله عنه: نعم، إنه ليس أحد من الخلائق إلا وله باب في السماء، منه ينزل رزقه ومنه يصعد عمله، فإذا مات المؤمن فأغلق بابه من السماء الذي كان يصعد به عمله وينزل منه رزقه فقد بكى عليه، وإذا فقده مصلاه في الأرض التي كان يصلي فيها ويذكر الله عز وجل فيها بكت عليه. قال ابن عباس: إن الأرض تبكي على المؤمن 40 صباحا. فقلت له: أتبكي الأرض؟ قال: أتعجب، وما للأرض لا تبكي على عبد كان يعمرها بالركوع والسجود، وما للسماء لا تبكي على عبد
كان لتكبيره وتسبيحه فيها كدوي النحل. وحينما تعمر مكانك وغرفتك بصلاة وذكر وتلاوة وتلاوة كتاب الله عز وجل، فهي ستبكي عليك يوم تفارقها قريبا أو بعيدا، فسيفقدك بيتك وغرفتك التي كنت تأوي إليها سنين، ستفقدك عاجلا أو آجلا، فهل تراها ستبكي عليك؟ اللهم ألهمنا رشدنا، وفقهنا في ديننا، وتقبل منا صالح القول والعمل. اللهم إني أسألك حسن الخاتمة لي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين. هذا هو تفسير لقوله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، سورة الدخان. الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله: ثلاث أدعية لا تنسوها في سجودكم: اللهم إني أسألك حسن الخاتمة، اللهم ارزقني توبة نصوحة قبل الموت، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وتذكر: افعل الخير مهما استصغرته، فلا تدري أي عمل يدخلك الجنة. يقول الشيخ خالد الجبير: كرروا: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سترون عجبا من تفريج الهم وتيسير الأمر. اللهم اجعل تذكيري هذا صدقة جارية لي ولوالدي ولجميع المسلمين يا رب العالمين.

وإلى هنا أحبتي الله تنتهي فترتي الصباحية معكم لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معي بهذه الفترة. إلى أن ألتقي بكم، لكم من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية، وأتمنى لكم يوما طيبا ممتعا مباركا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخوة والأخوات الكرام، حياكم الله وبياكم وبالحب نلتقيكم مجددا في بودكاست خواطر. حقيقة خاطرتنا اليوم كالعادة، يعني ما حنطول أكثر من 20 دقيقة بإذن الله تعالى، بعنوان النفس الأمارة بالسوء. النفس الأمارة بالسوء، طبعا أنت تعرفها وأنت تعرفيها وتعرفون ما معنى النفس الأمارة بالسوء، اللي هي عكس النفس اللوامة التي ذكرت في القرآن، أقسم الله بها سبحانه وتعالى ولا أقسم بالنفس اللوامة. طيب، والنفس الأمارة بالسوء جاءت في سورة يوسف، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. النفس الأمارة بالسوء معروفة لدى حضراتكم، اللي هي دائما تأمر صاحبها بأن يفعل الأمور التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، أي شيء، أي من الذنوب، هي نفس أمارة بالسوء. طيب، نفس اللوامة هي النفس العكس، اللي هي تلوم صاحبها فيستغفر ويسترجع ويتوب. هذه معلومة عامة كلكم يعرفها. طب شرعا، أو لنقول انصح القول، نأصل للموضوع ثم ننتقل للنقطة اللي أريد أوصلها اليوم. طبعا الموضوع معروف لدى حضراتكم، بس أنا أريد أوصل إلى نقطة معينة أصلها في القرآن. إن يتبعون في سورة النجم، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. شوف، هوى النفس، تهوى الأنفس، هي النفس أمارة بالسوء، تهوى أمور لا ترضى الله سبحانه وتعالى. طيب، ابن القيم رحمة الله عليه ماذا عرف النفس الأمارة بالسوء؟ قال إنها نفس تقوم بأمر صاحبها بما تحب وبما تهوى من الشهوات والغي. هذا ملخص قوله، نفس تأمر صاحبها بما تهوى النفسي أو نفس الإنسان من الشهوات والغي، تأمره يفعل هذه الأمور. هذا كله معروف ومعلوم لدى حضراتكم، لكن هذا من باب الإجمال. طب القرآن الكريم ذكر أكثر من مرة كيف النفس الأمارة بالسوء تعمل المصائب وتعمل المخالفات الشرعية. في سورة المائدة بخصوص قابيل وهابيل، شوف ماذا قال السحق سبحانه وتعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فأصبح من الخاسرين. طوعت له نفسه، شوف هذه واضحة. قال في يوسف، سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام عندما أخوة يوسف يعني غدروا به، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. سولت لكم ماذا؟ أنفسكم، النفس الأمارة بالسوء. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما خاطب السامري بعد أن صنع لهم عجل، والقضية القصة معروفة لدى حضراتكم، ماذا قال سيدنا موسى؟ فما خطبك يا سامري؟ أجاب السامري اعتراف منه، قال بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. شوف، نعود إلى نفس الأمارة بالسوء. والآية المشهورة اللي امرأة العزيز عندما حاولت أن تغوي سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، ماذا قالت في نهاية عندما استبانت براءة يوسف عليه الصلاة والسلام من كل الفحشاء التي اتهم بها؟ قالت هي: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. هذا القول، إن النفس لأمارة بالسوء، البعض قال إن هذا الخطاب لله سبحانه وتعالى، إن الله يقرر حقيقة النفس أمارة بالسوء، أو لأمرأة العزيز، كلاهما صحيح، لكن ورد في القرآن إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. طيب، ما هو الفرق أيها الأحباب بين النفس الأمارة بالسوء والشيطان؟ أحيانا يصير تداخل، طب هذا شيطان ولا نفس أمارة بالسوء، ولا هي تشتغل عنده لا، الموضوع يختلف. أحسن من شرح حسب علمي أنا إمام الشعراوي رحمة الله عليه رحمة واسعة وعلى كل علماء المسلمين، قال الشعراوي، قال الشيطان ضعيف، وإما ينزغنك نزغ من الشيطان فاستعذ بالله، وذكر في آيات كثيرة إن الشيطان كان كيده ضعيفة، صح؟ فلما يأتي الشيطان وهو ضعيف تستعيذ بالله من عنده، من الذي خلقه الله،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيهرب ويذهب. أو هناك وسيلة أخرى، آية الكرسي تقرأها فيذهب الشيطان، شيطان ضعيف. كلمات تقولها أمرنا الله بها سبحانه وتعالى، علمنا بها الرسول عليه الصلاة والسلام كيف نستعيذ من الشيطان فيهرب. طيب اللي يفعل المعاصي وهو يفعلها كل مرة يتوب ويرجع يفعل، هذه نفس أمارة بالسوء. هذا كلام الشعراوي، أو ما معنى كلام الشعراوي رحمة الله عليه، أي تجد مثل واحد قاعد هو يشرب خمر، مدمن خمر، أعوذ بالله من الشيطان، هو يشرب خمر، طب الشيطان مش موجود، معناه نفسك الأمارة هي التي أمرتك. أو سحب السيجارة وماسك السيجارة ويدخن، صح؟ الشيطان، الله يلعنك يا شيطان، يا سلام، طب ما هو الشيطان راح. إذن نفسك الأمارة بالسوء هي التي تأمرك أن تفعل هذا الشيء. صار الفرق واضح؟ نعم. الذنب الذي يتكرر باستمرار هو نفس من؟ الذنب من؟ من نفس الأمارة بالسوء. الذنب الذي يأتي عارض وتستعيذ من الشيطان من عنده ويذهب، فهذاك واضح. هذا الفرق ذكره الإمام الشعراوي رحمة الله عليه رحمة واسعة. طيب، سؤال يهم الجميع، كيف أعرف أنه نفسي أمارة بالسوء بشكل دائم أو تتلبس أحيانا تأمرني بسوء مرة مرتين وأستعيذ بالله من الشيطان؟ صفة البشرية اللي عندنا، زلات بشرية، كلنا أحيانا تكون أنفسنا أمارة بالسوء فقرة فقرتين بعيدا عن الشيطان. قلنا الشيطان شيء ثاني، والأخطاء اللي نقع بها بسبب وسوسة الشيطان، لكن نفس الأمارة بالسوء كيف أعرف أنه أنا أحيانا خفيفة تجي عندي، أو واحد متلبس بنفس الأمارة بالسوء؟ مسألة مهمة جدا وتهم كل أحد. تعالوا نعرف الفرق، تعالوا نعرف كيف. أصلا طبيعتك البشرية أو في داخلك، يعني بالإنجليزي الفونديشن، بالإنجليزي بالعربي أساسك، ما هو؟ هل أساسك أنه أنت مبني بشكل إيماني صحيح؟ فعندما يطلع يحدث طارئ أو شيء، أو بالأحرى دعونا عذرا نقسم النفس الأمارة بالسوء إلى حالتين. الحالة الأولى يعني كيف تعمل، هي أصلا تأمرك أن تفعل سوء. أنت جالس، أو واحد مثلا يشرب خمر أو متعود، تعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله، أعوذ بالله، وهو جالس، فأمرت نفس الأمارة بالسوء فذهب شرب خمر، هي تأمر ابتداء أن يفعل المعاصي. نفس الأمارة بالسوء تأمر ابتداء أن يذهب ويفعل معصية معينة. وضحت؟ هذا غالب طبيعة عملها وهذا المعروف لدى الناس. لكن تعالوا إلى النوع الآخر، الحالة الثانية تكون فيها النفس الأمارة بالسوء، هي تكون كامنة في النفس، كامنة، فيحدث طارئ أمامك فتنبعث النفس الأمارة بالسوء وتأمر أن يفعل السوء. يعني ابتداء أحيانا النوع الأول نفس الأمارة بالسوء هي تأمرك، اسحب سيجارة، روح اشرب خمر، انظر نظرة محرمة، وهكذا، هاي نفس أمارة بالسوء، تأمر ابتداء، هو قاعد ساكت في أمان الله فتأمر تقول له روح افعل سوء معين. هذا النوع. النوع الثاني، الحالة الثانية، لا، هو قاعد في أمان الله وساكت، وحدث طارئ أمامك، سمعت خبر أو حدث طارئ أمامك، ما الذي سيخرج، النفس الأمارة بالسوء أم النفس اللوامة؟ هنا تعرف المقياس. أعطيك مثال وخليك معي حتى تفهم، وتفهم طبيعتك أنت، أنت الجواك. بالمناسبة أي إنسان لا يوجد، لا يقول إنسان مثلا أنا جواي فارغ، لا الأمارة بالسوء ولا لوامة، لا يا فالح، عندك وحدة منهن، ومن التي هي يعني لها السيطرة الكبرى حنعرف من هذا المثال، مثالين أو ثلاثة أعطيك إن شاء الله. سمعت أنت جالس في أمان الله ومبتسم وهادئ وما عندك مشكلة، جاءك كلام، سمعت كلام غير لائق، غير جيد بحقك أو بحق واحد من أحبابك، أبوك، أختك، أمك، ابنك، أو حتى بخصوص فريق الكرة اللي أنت تشجعه، مناسبة الكرة الآن، تسمع كلام ما عجبك،
أول رد فعل لك ما هو؟ ما الذي موجود وسيخرج؟ شتيمة أم تقول خليني أتأكد؟ قلت خليني أتأكد وغلبت إنه ممكن يكون خطأ، ممكن يكون أو ممكن إلى قصد ثاني قال هذا الكلام. حتعرف نفسك أمارة بالسوء على طول، شتيمة أبوهم لأبو كذا كذا كذا يسبون. فحبيبي وأخي المشاهد وأختي المشاهدة، أول ردة فعل منك ما هي لما تجيك حاجة سيئة، كلام أو شيء؟ مثال ثاني، أنت في علاقة جيدة وطيبة مع إنسان، أخ، أخت، صديق، مديرك في العمل، زميلك في الإذاعة، زميلك في أي مكان، عندك علاقة طيبة مع إنسان، بدر منه تصرف غلط، تصرف غلط، غلط واضح، مو ما تقبل شكي مثلا، ممكن لا تصرف غلط، تعال اللي موجود جواك، ما الذي سيخرج أولا؟ أنا من زمان ما مرتاح له وهذا كذا، وارد أعرفه مقامه وكيف يتجرأ. نفسك أمارة بالسوء، نفسك أمارة بالسوء. طيب توقفت واستحضرت الماضي الطيب معه، ما عندك ماضي طويل معه، ماضي طيب كله خير كله بركة كله كله أمور محترمة، يعني علاقته طيبة معاك وكان يكرمك وكان وحريص عليك ويتحمل أحيانا برد بردان محتر، يضرب مسافات حتى مو يوصل لك يساعدك، لكنه الآن مخطئ واضح، خطأ 100%، تغلب هذه ولا هذه؟ فإذا غلبت وقلت لا بس هذا يمعود، زلت شيطان منه، زلت شيطان أصابته، ماضية محترم وإنسان كان محترم طول عمره معي، نفسك لوامة، تلومك حتى لا تفعل الخطأ، لامتك قبل أن يخرج الخطأ منك، هي بدأت تشتغل ولامتك حتى لا تفعل هذا الخطأ ابتداء. فشفت الفرق؟ طيب نرحب مع أم محمد، حياك الله يا أختي في الإسلام، يعني اللي تابعنا، وأنا طبعا ذكرنا أنه برنامج يكون على الهواء لايف وموجود في اليوتيوب وأيضا على الصوت، فأي ملاحظة موجودة على الفيسبوك أهلا وسهلا، يعني ممكن نعلق عليها من أي أحد من المتابعين. طيب فابتداء ما هو مخزونك هو اللي راح يتصرف يردع يخليك تتصرف ابتداء في أي خطأ أو أي شيء يحصل لك أو طارئ. فالإنسان لا يولد، طبعا هذا الموجود اللي قلنا عليه هو لوامة أو أمارة بالسوء اللي هو داخلك، هذا ليس الإنسان لا يولد معه، الولاد الإنسان يولد على الفطرة، فطرة يعني على البياض، فهذا عملية تراكمية تعليمية من البيئة من الوالدين. تشوف واحد مثلا على طول من تصير أي كلمة يشتم، وأنا ذكرت مرة يعني في واحد من الله يهدي، يعني الكلمة الخارجة اللي هي تبدأ بالأفورد، يعني تعرفون أنا أتكلم عن ماذا، كلمة قبيحة جدا، يعني راح للجامع يصلي اف وورد، احنا رحنا صلينا، هذا تربى في بيئة كلها شتيمة، فهو عملية مكتسبة، عملية مكتسبة، عملية تكون أمارة بالسوء أو تكون لوامة، عملية مكتسبة حسب البيئة اللي انت عايش بيها، حسب ما انت طورت نفسك. لكن عندي ملاحظة أخيرة أختم بها مع حضراتكم في هذا البودكاست السريع، كيف هو أحيانا عندك الزواجية، نعم تسمعني يا فلان يا فلانة يا عبد الله يا أمة الله، أمة الله أقصد أنا بشكل عام، يعني النساء الأخوات والرجال عبد الله، لمن عنده الزواجية في المعايير داخل نفسه، لما الإنسان يتصرف ونفس اللوامة، طبعا هذا يساعد أنه تتخلص من النفس اللوامة، احنا نريد نعالج المسألة كيف تتخلص منها، تتصرف تصرف غلط مع الآخرين ولا يخطر في بالك كيف هو منظرك وكيف تبدو أنت أمام الآخرين بأخطائك هذه اللي تسويها، بأفعالك هذه اللي تفعلها أمام الناس، صاحب النفس الأمارة بالسوء،
أفعالك اللي تفعلها بالناس، ما فكرت يوم كيف هو منظرك أمام الناس؟ كيف ينظروا لك؟ كيف ينظروا لك أنه أنت كبني آدم أمامهم تفعل هاي الأفعال؟ يعني ما يخطر على بالك؟ بين قوسين باللهجة البسيطة، ألا تستحي أنه منظرك قبيح أمام الناس البعيد حشاكم؟ واحد يقول أنا ما يهمني الناس، أنا إنسان ما يهمني رأي الناس، كذاب البعيد. الإنسان السوي العاقل المنطقي يهمه منظره أمام الناس. بعيدا أنا عن الحلال والحرام، بعيدا أنا أتكلم في موضوع ثاني، موضوع اجتماعي، منظرك أمام الناس. فالذي يقول أنا منظري أمام الناس ما يهمني وما عندي مشكلة، كذاب، ابن كذاب، ابن كذاب لبعيد. كيف؟ شوف ازدواجية المعايير. ليش هو قلت لك اللي يدعي هذا الادعاء الباطل كذاب؟ هو نفسه يأتي ضيفي يضع نوع واحد طعام، نوع واحد طعام بس تضع، شو تقول؟ عيب. طب لماذا عيب؟ منظري. هل هناك واحد من ذول اللي يقول أنا ما يهمني رأي الناس، وأنا الصراحة رأي الناس ما يأثر بي؟ أقول لي أنت كذاب لبعيد حشاكم، أنت كذاب تقول ما يهمني رأي الناس، تطلع بثوب مقطوع تشوفه بالمراية مقطوع، لا لا أرجع البيت أغيره بثوب ثاني. طب ما أنت ما يهمك منظرك أمام الناس، لماذا ثوب مقطوع؟ لا ما هو جمال، جمال إلمن خالتي، ما هو للناس. فشفت كيف ازدواجية المعايير؟ أنت اللي تقولي أنا ما يهمني، أنا رأيي وقوله أمام حماتي وأمام كذا. طب لما تخلين صندوق الأكل يسمى لانش بوكس تضعين للولد، تضعين أي حاجة صح غذاء للولد، تضعي له فقط مثلا حاجات غذائية صرفة، أم تخلين حاجات شوية تقولين حتى لا يصير أقل من الناس، لا يصير أقل من الأولاد؟ إذن المناظر تهمك. لو ما تهمكم المناظر، ولو ما تهمنا وفعلا رأي الناس ما يهم، ماكو واحد تهندم في الشارع، ولا وحدة عندها علبة مكياج في البيت، كل المكياج زيرو، ما عندها أي مكياج، حتى من كانت شابة، أو حتى إذا الآن هي كبيرة ما تضع مكياج، عندها كم إشارب، كم هذا، كم بدلة، كم ثوب تضعين، كم حجاب على رأسك؟ واحد؟ اثنين؟ يكفيك اثنين، إيش معنى عندك عشرة حجابات؟ أجلكم الله الحذاء، عندك حذاء واحد، أنت ما يهمك منظرك، حذاء واحد مريح، حذاء واحد ومريح. أتكلم مع الأخوات، أنا ما يهمني منظري أمام الناس، وأنا ما يهمني الناس ماذا قالوا. لا هذا الكلام كذابة البعيدة. ليه؟ ليه كذاب؟ لأنه عندك حذاء واحد مريح فقط تلبسينه، حذاء هذا الرياضي مريح جدا تلبسينه، ولا عندك أحذية أربعة خمسة ستة؟ منظري أمام الناس. فلا يجي واحد ويقول أنا منظري أمام الناس، فعلي الإنسان أن بس يراعي اجتماعيا منظره، كيف الناس ينظروا له بنظرة ازدراء، إنه فلان لسانه طويل، فلان كذا، فلان يرتكب المعاصي ونفسه أمارة بالسوء وما يرتدع. انظر منظرك أمام الناس. هو فقط أنا اللي أعرفه حسب علمي الآن هو واحد ما يهمه منظره أمام الناس، وما يهم القوانين. يعني في إنسان الآن عايش معنا على الكوكب، لما يقولوا له طب منظرك أمام الناس أنت صرت فيلم هندي، صرت مهزلة أمام العالم، ما يهمه، يقول أنا أخلاقي هي القانون. طب قانون دول أنت وضعته هو ترامب. نعم أستاذ ترامب، الأستاذ ترامب، دونالد ترامب هو الوحيد اللي ما يهمه منظره أمام الناس، يقول كلام كذب يكذب يطلع 20 مرة ما يهمه. رؤساء العالم، دول العالم اللي هم من دينه ومن ملته واستعماريين مثله وكل أخلاق يتقززون منه، ليش؟ يعني ما يهم منظره أمام الناس، يكذب عادي، يكذب، يطلع يكذب على رؤساء أصحابه. دعك من الشرق الأوسط ومسلمين ورؤساء، قلم على صفحة ذولا، كلم عن رؤساء زملاء في أوروبا، يطلع يكذب عليهم وما يهمه نفسه، مو أمارة بالسوء. هذا أصلا هذا صادق لو قال أنا ما يهمني الناس، بس أنت ما يهمك الناس مثل ترامب؟ لا، يهمك رأيك، يهمك منظرك ومنظر أولادك ومنظر زوجتك أمام الناس. فلا يأتي إنسان ويقول أنا ما يهمني منظري، أنا ما يهمني الأمور هذه كلها، أنا ما انتبه، لا ألتفت إلى كلام الناس. والله كذاب، والله والله والله كذاب وكذابة حشاكم الذي يقول هذا الكلام، الذي يقول هذا الكلام. فكعلاج للنفس الأمارة بالسوء، بالإضافة إلى
الثواب والعقاب الأخروي لمن ترك النفس الأمارة بالسوء أو قلل وغلب نفس اللوامة لتلومه قبل أن يشتم، قبل أن تبدر منه أي تصرف، قبل أن تخرج العيبة من فمه، الشتيمة والكلام الواطي والكلام الوسخ حشاكم. الأجر والعقاب الأخروي يعني عند الله سبحانه وتعالى. فكر بمنظرك، ما الناس كلها متقززة منك. أعرف والله، أعرف كثير من الناس يعني لما يحضر هو يعرف المصيبة، أنه يعرف أنه الناس متقززة منه ومن كلامه ومن ألفاظه. نفس أمارة بالسوء 24 ساعة، يعني حنفية ألفاظ بشتايم، والناس تقززة. هو مبتسم، لا ليش منظرك. بالمناسبة كلنا، المجموعة كلها تحتقر فلان وهو يعلم أنه هو محتقر ومستمر. منظرك ما يهمك، دعك من الحلال والحرام. ولذلك على كل أحد، رسالتي أيها الأحباب، على كل أحد أن يهتم بما لأن نفسك هذه الموجودة هذه ترى عبارة عن صناعة مصنوعة جواك، تربية، بيئة، ما أعرف إيش، لكن عندك عقل وتشوف تطلع وتسمع هذا حرام حلال، في آخرة، في نار، في جهنم، في بلاوي زرقة تنتظرك في القبر لبعيد، أعاذنا الله وإياكم من عذاب القبر، كله تنتظرك لأن نفسك أمارة بالسوء. أي شتيمة، أي تصرف، أي. وبعدين ما يهمك هذا، ألا يهمك منظرك؟ والله في ناس أعرف أخوات يعني نساء الله يهديهن، ما يهمها منظرها، بخيلة أمام الناس، مو عندها مشكلة. طب ما هم كل المجموعة كلها، الأسرة كلها تضحك عليك وعلى اللي خلفوك وعلى على سلوكك المخزي. ما يهمني، ما يهمك. طب ليه بتطلعين لابسة طن ذهب والميك اب واللبس والماركة؟ هذا إلا ماركة الساعة، إلا ماركة. ليه ساعة يعني إلا ماركة؟ الشنطة هاي شنطة النسوان إلا ماركة. الزواج جت معايير وهو يكذب على نفسه. فلا تكون أخي وأختي الكريم، الكرماء جدا، الكريمين جدا كلكم وبارك الله فيكم، لا تكون من الذي عند الزواج جت معايير. خلي عندك شخصية ثابتة أنه تزل، لكن عندك نفس لوامة ترجع تصلح. بس هاي رسالتي اليوم وهذا البودكاست. بارك الله فيكم، واشكر الأستاذ أسامة ريحاني والدكتور سهير صياح في المساعدة في إخراج هذا اللقاء، وحتى ألقاكم إن شاء الله في لقاء جديد. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الرحمن الرحمن.

0: من إذاعة القرآن، اسمع بأذنك نداه، واحفظ بقلبك هداه، واخشع بروحك لله، وابتهل بالمناجاة، واعمل صالحا يرضاه، تنجو بإذن الله.
1: مع سفراء تلاوة القرآن، المنشاوي والبنا، زاهر وحصان، الحصري والشعشاعي، عبد الباسط ونعينع، وغيرهم كمان.
0: تسمعوا نبرات تهدهد الصدور، وتفيض عليك بالنور وبالصلاة على الرسول.
2: قولي معي يا قارئ القرآن، داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد. اقرأ،
3: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم.

0: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان الظهر نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Morgen.

الله.

بل الله فاعبد، بل الله فاعبد، بل الله.

Oh,

سبحانه

Dali.

Amen. Oh, my God.

ونفخ في الصور

وأشرقت الأرض بنور.

وأشرفت الأرض

ووفيت كل نفس

وأشرقت الأرض.

Whoa.

0: صدق الله العظيم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.
2: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان الظهر.
3: الله أكبر، الله أكبر،

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: سبحان الملك العظيم الجليل، سبحان المنعم بقبول القليل، سبحان المتفضل بإعطاء الجزيل، سبحان ذي الفضل والطول، سبحانك ربي المعافى من عافيت، والمبتلى من ابتليت، والحكم ما حكمت، والقضاء ما قضيت. سبحانك بيدك البسط والقبض، ولك مقاليد السماوات والأرض، من أكرمته فهو المكرم، ومن أهنته فهو المهان، ومن خذلته فهو المخذول. سبحان ذي المن والنعم والمجد والكرم.

0: ذلك رحمه الله تعالى.
1: وفي طلبه للعلم كان ابن القيم موهبة متحركة تنبض بالعقل الواسع والفكر الخصب والحافظة المدهشة والقدرة العجيبة، كما كان يملك الرغبة الصادقة في تحصيل العلم منذ نعومة أسفاره، فكان ذا جلد عظيم في البحث والنظر والحرية في تلقي العلم عن الشيوخ والعلماء من الحنابلة وغيرهم.
0: فلا عجب إذا رأيناه يزاحم بالركب في شتى حلق العلم على أعداد كثيرة من الشيوخ بروح متعطشة ونفس متألقة، ليشفي غلته ويروي نهمته، فينهل من كل عالم متخصص. وكان من شيوخه الشهاب العابر وأبو الفتح البعلبكي، والذي قرأ عليه عددا من الكتب في النحو من بينها ألفية بن مالك، فأتقن اللغة العربية وبرع فيها وهو دون 19 من عمره.
1: كما كان ابن القيم شغوفا مولعا باقتناء الكتب النفيسة، فاقتنى ما لا يحصى وما لم يحصل لغيره، وكان لا يبخل بإعارتها لأي طالب علم.
0: لقد تلقى ابن القيم كافة علوم الشريعة، فدرس التوحيد وعلم الكلام والتفسير والحديث والفقه وأصوله والفرائض واللغة والنحو وغيرها على علماء عصره متفننين في علوم الإسلام، وبرع هو فيها وعلى كعبه وافاق الأقران.
1: يقول عنه ابن رجب: تفنن في علوم الإسلام، فكان عارفا في التفسير لا يجارى فيه، وبأصول الدين وإليه فيها المنتهى، والحديث ومعانيه وفقه لا يلحق في ذلك، وبالفقه وأصوله، وبالعربية وله فيها اليد الطولى، وعلم الكلام والنحو وغير ذلك.
0: ويقول ابن كثير: سمع الحديث واشتغل بالعلم وبرع في علوم متعددة، لا سيما علم التفسير والحديث. ولما عاد شيخ الإسلام ابن تيمية من الديار المصرية لازمه إلى أن مات الشيخ، فأخذ عنه علما جما مع ما سلف له من الاشتغال، فصار فريدا في بابه في فنون كثيرة مع كثرة الطلب ليلا ونهارا وكثرة الابتهال.
1: وقال ابن حجر: كان جريء الجنين، واسع العلم، عارفا بالخلاف ومذاهب السلف.
0: وقال الشوكاني: برع في شتى العلوم وفاق الأقران واشتهر في الآفاق وتبحر في معرفة مذاهب السلف.
1: وفي صحبة شيخ الإسلام ابن تيمية: إن العالم أمام طالب العلم كالروضة الغناء، يقطف منها ما تشتهي نفسه من كل ثمرة، ويشم كل رائحة عطرة.
0: لذلك فقد لازم ابن القيم شيخ الإسلام ابن تيمية ملازمة تامة منذ عودته من مصر سنة 712 هجري وحتى وفاته سنة 728 هجري، وهو إذ ذاك في ريعان شبابه وذروة قوته واكتمال مداركه، فنهل من فيض علمه الواسع واستمع إلى آرائه الناضجة السديدة، وغلب عليه حبه حتى كان يأخذ بأكثر اجتهاداته وينتصر لها ويتوسع في التدليل على صحتها وضعف ما يخالفها، وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه.
1: لقد كان لهذه الصحبة والملازمة الطويلة التي استمرت 16 سنة الأثر البالغ على ابن القيم في تكوين اتجاهه الفكري وتغذية مواهبه وإشباع نهمته بعلوم الكتاب والسنة والرد إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، حتى صار أبرع تلاميذه وألمعهم نجما وأجلاهم اسما، فلا يكاد يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية إلا ويذكر معه تلمذه ابن القيم الجوزية.
0: وصار نور هذين العالمين في آفاق المعمورة بسعة العلم وأصالة الفكر والتجديد في دعوة الناس إلى صراط الله المستقيم.
1: وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.

وهنا قصة بعنوان ويبقى الأمل. بنت مريضة، مريضة جدا، قالت لأختها: أنا عارفة إنه أيامي راح تنتهي مع وقوع آخر ورقة من الشجرة. تخيلوا أختها عملت إيه. سألت أختها: كم ورقة على الشجرة؟ فجاوبتها أختها الكبيرة بعين مليانة بالدموع: تسألي ليه يا حبيبتي؟ وجاوبتها الطفلة المريضة: لأني عارفة إنه أيامي راح تنتهي لما توع آخر ورقة من الشجرة. وجاوبتها المريضة: لأني أعرف أيامي حتنتهي يا حبيبتي مع آخر ورقة توقع. هنا ردت الأخت وهي بتبتسم: على كل حال رح نستمتع بحياتنا ونعمل كل اللي إحنا عاوزينه. مرت الأيام والأيام، والطفلة المريضة بتستمتع بحياتها مع أختها، بتلعب وبتعيش أجمل طفولة. نزلت الأوراق كلها من على الشجرة وبقيت ورقة واحدة، والمريضة دي بتراقب من شباكها الورقة دي ظنا منها إنه في اليوم اللي رح توقع فيه الورقة من الشجرة رح تنتهي حياتها. ليه؟ بسبب مرضها. انقضى الخريف، راح الخريف وبعده الشتاء، ومرت السنة وما وقعتش الورقة، والبنت فرحانة سعيدة، فرحانة مع أختها، وابتدت تستعيد عافيتها من جديد حتى شفيت تماما من مرضها، وقدرت أخيرا إنها تمشي بطبيعية. فكان أول اللي عملته إنها راحت عشان تشوف معجزة الورقة اللي ما وقعتش من الشجرة، فلقيتها ورقة شجيرة بلاستيكية مثبتة كويس، لقيتها ورقة كده بلاستيك ومثبتينها في الشجرة. فرجعت لأختها وهي بتبتسم بعد ما عرفت اللي عملته أختها عشانها. يا سلام، كله بالأمل. يعني الأمل هو روح تانية، لو فقدتها ما تحرمش غيرك منها. يعني سبحان الله، البنت المريضة كانت وقعوا كل الأشجار وخايفة من ورقة واحدة، وبقي الأمل عندها، ولما شفيت تمام راحت شافت الورقة وسرها، لقيتها ورقة بلاستيك أختها ملزقاها عشان ما تفقدهاش الأمل. عشان كده أحبت في الله، مش لازم نفقد الأمل بالله عز وجل.

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه ونشكره على جزيل الأعطيات وعظيم المنح والهبات، ونصلي ونسلم على المبعوث للعالمين محمد بن عبد الله خير البريات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته الطاهرات ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، ما إن ينقضي موسم من مواسم الطاعات حتى يأتي بعده موسم آخر، ولا تنتهي نفحة من نفحات الرحمات حتى تعقبها نفحات جديدة. كل ذلك فضل من الله ومنة على هذه الأمة. فبالأمس ودعنا شهر الخير رمضان، ثم أعقبناه بصيام الست من شوال لنكمل صيام الدهر، ثم دخلنا في أشهر الحج، هذا الموسم الإسلامي العظيم الذي تجتمع فيه أركان الإسلام الخمسة ولا تجتمع في غيره من الأيام. وسرعان ما مضى ومضت أيامه ولياليه العاطرة بروح الإيمان، وها نحن الآن نستقبل موسما آخر من مواسم الطاعة والإيمان. إنه شهر الله المحرم الذي خصه ديننا الحنيف بخصائص وميزات ليست في غيره، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن صيامه أفضل الصيام بعد رمضان. ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وهذا حديث واضح الدلالة بين الإشارة في فضل هذا الشهر وفضل صيامه، كيف لا وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد رمضان في الفضل والثواب والأجر. فهيا إخوتي لنشمر عن ساعد الجد ولنجتهد في طاعة الله في هذه الأيام المباركة والأجور المضاعفة، فإنما عمرنا لحظات، فهيا نستغلها بالطاعة والعمل الصالح. أحبتي في الله، في هذا الشهر المبارك يوم عظيم من أعظم أيام العام، ألا وهو يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من الشهر المحرم، وقد صامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، فصيامه سنة مؤكدة. وقصته أنه عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومونه فسأل عنه فقالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى عليه السلام. قال عليه الصلاة والسلام: فأنا أحق بموسى منكم. فصامه وأمر بصيامه. فصيام هذا اليوم سنة مؤكدة لهذا ولما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. كما يسن صيام يوم قبله أو بعده، لأن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم حين صامه وأمر بصيامه: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال عليه الصلاة والسلام: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، أي مع العاشر كما قال أهل العلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو راوي الحديث: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود، وصوموا قبله يوما أو بعده يوما. أحبتي في الله، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وهذا فيه دلالة واضحة على فضل هذا اليوم وما رتبه الله عز وجل من الأجر والمثوبة لمن صامه صادقا محتسبا أن يكفر عنه السنة التي قبله ما اجتنب الكبائر من الذنوب. إخواني وأخواتي، وبعد هذا العرض الموجز لما في هذا اليوم من فضائل ونفائح البركات،
ينبغي على المسلم أن يجتهد في المسارعة إلى الطاعة والمثابرة في العبادة في هذا الموسم المبارك وهذا الشهر الفضيل، وذلك بما يعود عليه بخير الدنيا والآخرة.

ومع هذه القصة بعنوان وقولوا للناس حسنا، قصة عجبتني، قصة معبرة، نسمعها مع بعض. القصة بتقول في أحد المستشفيات كان هناك اتنين مرضى عجايز في غرفة واحدة، والاتنين معاهم مرض عضال. واحد منهم كان مسموح له انه يقعد في سريره لمدة ساعة كل يوم بعد العصر، ولحسن حظه كان سريره جنب الشباك الوحيدة في الغرفة. أما التاني فكان عليه إنه يبقى نايم على ظهره كل الوقت. وكانوا الاتنين المرضى بيقضوا وقتهم في الكلام من غير ما يشوف واحد منهم التاني، لأن كل واحد منهم كان نايم على ظهره بيبص لفوق للسقف. بيتكلموا عن أهلهم وعن بيتهم وعن حياتهم وعن كل شيء. وفي كل يوم بعد العصر كان الأول بيقعد في سريره حسب أوامر الدكتور ويبص في الشباك وبيوصف لصاحبه العالم الخارجي اللي خارج المستشفى. وكان التاني بينتظر الساعة دي زي ما بينتظرها الأول، لأنها بتخلي حياته ملانة بالحيوية، وهو بيسمع لصاحبه إزاي بيوصف له الحياة برة. ففي الجنينة كان هناك بحيرة كبيرة بيسبح فيها البط، والأولاد عملوا زوارق من مواد مختلفة وبقوا يلعبوا فيها جوه المية. وهناك راجل بيأجر المراكب الصغيرة للناس وبيجروا بيها في البحيرة، والكل بيتمشى حوالين حافة البحيرة. وهناك تانيين قعدوا في ظل الشجر أو جنب الزهور الملانة بالألوان الجذابة، ومنظر السماء كان جميل بديع بيسر الناظرين. وفيما بيقوم الأول بعملية الوصف دي، التاني بيسمع وهو متعجب للوصف الدقيق الرائع ده. بعدين بيغمض عينيه وبيبدأ في تصور المنظر البديع ده للحياة خارج المستشفى. وفي يوم من الأيام وصف له عرض عسكري، ورغم إنه ما سمعش عزف الفرقة الموسيقية إلا إنه كان بيشوفها بعينين عقله من خلال وصف صاحبه ليها. ومرت الأيام والأسابيع وكل واحد منهم سعيد بصاحبه. وفي يوم من الأيام جت الممرضة الصبح لخدمتهم زي عوايدها، فلقت المريض اللي جنب الشباك مات خلال الليل، والتاني ما يعرفش إنه مات إلا من خلال كلام الممرضة عبر التليفون وهي بتطلب المساعدة حتى يطلعوه من الغرفة. فحزن الراجل على صاحبه كتير،
ولما لقى الفرصة مناسبة طلب من الممرضة إنها تنقل سريره لجنب الشباك، ولما ما كانش هناك مانع أجاب طلبه. ولما جت ساعة، الساعة اللي بتيجي دايما بعد العصر، وافتكر الحديث الشيق اللي كان بيتحفوا بيه صاحبه، وبقى يزعل ويعيط عشان فقد صاحبه، لكنه قرر انه يحاول يقعد عشان يعوض اللي فاته في الساعة دي، وتحامل على نفسه وهو بيتألم، ورفع راسه شوية شوية مستعين بدراعاته، بعدين اتكأ على ايده كده ودار وشه شويش ودار وشه بشويش قد ما يقدر تجاه النافذة عشان يبص للعالم الخارجي برات المستشفى. وهنا كانت المفاجأة، ما شافش قدامه إلا حيطة، حيط أصم من جدران المستشفى، فكانت الشباك على ساحة داخلية. فنادى الممرضة وسألها إن كانت دي هي الشباك أو هو الشباك اللي كان صاحبه بيبص منه، فجاوبته الممرضة إنها هي، فالغرفة ما فيهاش غير شباك واحد. بعدين سألته عن سبب تعجبه، فحكالها اللي كان بيروي صاحبه عبر الشباك ده وما كان بيوصفه ليه. كان تعجب بالممرضة أكبر، وقالت له لكن المتوفي كان أعمى، الله، وما كانش بيشوف حتى الحيطة دي، يمكن هو كان عاوز يعمل حياتك، يجعل لك حياتك سعيدة حتى لا تصاب باليأس وبتتمنى الموت. انت ما بتسعدش لو عملت التانيين سعداء؟ لو جعلت الناس سعداء سعادتك رح تزيد، لكن لو وزعت الأسى عليهم صدقني رح يزداد حزنك. الناس في الغالب بينسوا اللي بتقوله، وفي الغالب بينسوا اللي بتعمله، لكنهم ما بينسوش أبدا الشعور اللي أصابهم منك. يا ترى هل هتخليهم يشعروا بالسعادة ولا لا؟ وخلي شعرنا دايما وكلنا وصية ربنا سبحانه وتعالى اللي وردت في القرآن الكريم: وقولوا للناس حسنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، والآن نتابع معكم تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 86 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 58 بعد 200، وهي قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. يعلمنا ربنا عز وجل أنك إذا حاورت إنسانا ابدأ بحجة قوية لا رد عليه. سيدنا إبراهيم بدأ بهذه الحجة: إن ربي الذي يحيي ويميت. فقال أنا أحيي وأميت. جاء برجلين كما تروي الروايات، فقتل أحدهما وعفى عن الآخر، فالذي قتله أماته، والذي عفى عنه أحياه. هذا الملك المتأله تأول الحياة والموت على طريقة شرحها لمن حاجه، لإبراهيم عليه السلام. فما دام متأولا الحوار لا ينتهي معه إلى يوم القيامة. الحوار بين متأولين لا ينتهي إلى يوم القيامة. أنا أقصد بكذا كذا، فأجابه الثاني قال أنا أقصد بكذا كذا، نقاش مستحيل، الطريق مسدود. لما تأول هذا الملك المتأله أن الإحياء هو العفو والموت هو القتل، سيدنا إبراهيم لم يقصد هذا، قصد أن واهب الحياة هو الله، وأن الذي ينهي الحياة هو الله، فالموت يحتاج إلى خلق. قال تعالى: هو الذي خلق الموت والحياة، فالحياة تحتاج إلى خلق، والموت يحتاج إلى خلق، والله جل جلاله الحي القيوم، هو حي باق على الدوام، يهب الحياة لكل مخلوق. إن ربي الذي يحيي ويميت، يعني هذه الشجرة من أودع فيها الحياة تكون في الشتاء يابسة، فإذا جاء فصل الربيع وسقاها الله بالمطر العميم اهتزت وربت، أزهرت فأورقت فأثمرت. هذه الحياة، هذه البقرة من وهبها الحياة؟ تأكل هذا الكلأ، تعطيك حليبا هو الغذاء الأول للإنسان، فحينما تموت البقرة تصبح جيفة، ماذا فقدت؟ فقدت الحياة. إذن واهب الحياة هو الله، وخالق الموت هو الله. هذا الملك المتأله تأول الحياة على أنها عفو عن مقتول، والموت إيقاع القتل بالإنسان. ماذا فعل هذا النبي الكريم؟ لما رآه متأولا ترك الموضوع وجاءه بموضوع غير قابل للتأويل. قال أنا أحي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. قال فبهت الذي كفر. أيها الإخوة، حينما يقول الله عز وجل وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، إبراهيم ذو حجة. قياسا على هذه الآية، أي مؤمن لا يكون إيمانه قويا إلا ومعه حجة؟ فإذا المؤمن ما استطاع أن يحاور كافرا أو مدعيا لنظرية ما، معنى ذلك إيمانه ضعيف. يعني الإنسان الذي لا يصمد أمام كافر إيمانه ضعيف. لا بد من أن تمتلك حجة قوية، لا بد من أن ترى الحقائق ناصعة، لا بد من أن تمتلك إجابة عن كل سؤال تقريبا حتى تكون مؤمنا. فاتخذ الله وليا جاهلا، لو اتخذه لعلمه. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. رجل كان من علماء الرياضيات الملحدين في أمريكا، يعني له قصة عجيبة، عكف على القرآن الكريم فقراه، وبعد حوار مع نفسه طويل أعلن إسلامه، وهو الآن داعية. أما بعد أن أسلم صار يصلي في مسجد، رآه صديق له ليس مسلما، قال ما هذه الصلاة التي تصليها؟ إنك تستمع إلى قراءة باللغة العربية وأنت لا تفقه هذه اللغة، فما معنى صلاتك؟ فأجابه هذا الطفل الذي ولد لتوه حينما تضمه أمه إلى صدره ويشعر بنشوة، ماذا يفهم من لغة أمه؟ لا يفهم شيئا. لكن المؤمن إذا أوى إلى المسجد وإذا أوى إلى الله عز وجل كما يأوي هذا الطفل الصغير إلى صدر أمه، فأسكته بهذه الحجة. ثم رآه بعض أصدقائه يصلي في الصيف والكتف إلى الكتف، فقال له زميل له معترض: الدنيا حر، لما هذا الالتصاق ببعضكم بعضا؟ تباعدوا. قال له: إن الله عز وجل يحب أن نكون متصلين به وفي الوقت نفسه نشعر بمن حولنا، أن يعيش الإنسان مع المجتمع. أنا ما قصدت من هذين المثلين أن يكونا مثلين صارخين، ولكن مستحيل أن يؤمن الإنسان إيمانا حقيقيا إلا ويهبه الله عز وجل الحجة، يهبه الحجة القوية. الإنسان لا يصمد أمام مبتدع، أمام منكر، أمام إنسان شارد ما معه حجة، ما هذا الإيمان؟ أنت مع الله، أنت مع العليم، أنت مع الحكيم، لا بد من أن تكون لك حجة تبلي بها. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. مرة لقيت بإنسان من اليابان حدثته عن هذا الدين، قال إن الله ظلمنا، لأن هذا الدين باللغة العربية ونحن ولدنا في اليابان ولا نفقه من هذه اللغة شيئا، إذا نحن قد ظلمنا. قلت له لماذا تعلمت اللغة الإنجليزية؟ قال من أجل التجارة. قلت إذا أردت الحقيقة وأن تصل إلى الجنة تعلم اللغة العربية كذلك، من أجل كسب المال تعلمت لغة أخرى. إنسان يقول لك هناك مفتي أفتالي بهذا الموضوع، أقول له لو أن عندك بيتا هل تبيعه لأول زلال أم تسأل أناسا كثيرين؟ لماذا اكتفيت بهذه الفتوى؟ يعني ما في حجة يأتي بها أهل الدنيا إلا وهناك حجة تضحضها تردها. أيها الإخوة، على كل الحوار علمنا الله عز وجل كيف نجريه. ابحث عن حجة لا تؤول، عن حجة لا ترد، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق تأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال المفسرون إنه سيدنا العزير أحد أنبياء بني إسرائيل، مر على قرية وقالوا هي القدس وهي خاوية على عروشها، دمرت هذه المدينة وهجرها أهلها ولم يبق منها إلا الهياكل أنقاض. فسيدنا العزير قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، يعني قرية مهدمة أنقاض بيوت متداعية، كيف هذه القرية يعاد بناؤها؟ فقال الله عز وجل فأماته الله 100 عام ثم بعث. قالوا إنه مات بعد شروق الشمس وبعثه قبيل غروبه، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ حسب ما تصور نام بعد الشمس واستيقظ قبل غروب الشمس، قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال لبثت يوما، فلما رأى الشمس لم تغب بعده، قال أو بعض يوم، وقد لبث 100 عام. قال الله له فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، يعني طعامك الذي كان في حوزتك وشرابك الذي كان في حوزتك هو طازج بخضرته وزهوته وطراوته وكل صفاته التي تركته عليه. وانظر إلى حمارك، حماره كومة من العظام، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. وانظر إلى العظام، عظام الحمار، كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. هذه العظام تجمعت وتشكلت وتراكبت فكانت هيكلا كاملا، ثم جاء اللحم فكساها وجاء الجلد فكسا هذه العضلة. وهذه آية من آيات الله الدالة على عظمته. أخوانا الكرام، في مناسبة هذه الآية لا بد من توضيح. هذا الكون كون معجز بوضعه الراهن وفق قوانينه وفق سننه وفق معطياته، كون معجز، وهو يدل على الله عز وجل دلالة ما بعدها دلالة، ولكن لحكمة أرادها الله عز وجل يجعل بعض آياته في خرق هذه القوانين. هذا الكون من دون أن تخرق قوانينه معجزة، هذا الكون في وضعه الراهن معجزة، وإذا خرقت قوانينه معجزة. ولكن الإنسان في المألوف، خرق العادات لا يقبل عادة لكن يقبل عقلا، لأن الذي خلق هذه القوانين هو الله، والذي قننها هو الله، والله عز وجل في أي لحظة يعدلها أو يبدلها أو يغيرها. هذا ما قيامه سائل، هذه الطاولة صلب قوامها صلب، هذا الهواء الذي نتنفسه غاز قوامه مرن، يعني يتشكل في أي مكان، حجمه متغير كتلته متغير. طيب، لو شاء الله أن يجعل هذه الطاولة هواء لك، لأنه على كل شيء قدير، ولو شاء الله أن يجعل هذا الماء بخارا لك، صلبا لك، نحن بالتبريد نجعله صلبا وبالغليان نجعله بخارا، هذا أكبر مثال. تحول المواد من طبيعة إلى طبيعة قضية عند الله كن فيكون. بل إن من أغرب ما قرأته في الفيزياء أن بعض العناصر قوامه صلب، والعنصر الذي يليه في الترتيب البنائي، يعني كل عنصر له نوية وكهروب يدور حوله، كهروبان عنصر ثاني، ثلاث كهارب عنصر ثاني. رتبت العناصر في الأرض أكثر من 100 عنصر التسلسل، كهروب 2-3، بين عنصرين متناقضين، واحد غاز والثاني صلب، كهروب واحد، يعني إلكترون واحد زائد أو ناقص يقلبه من غاز إلى صلب. فكلمة كن فيكون، لما سيدنا موسى عليه السلام ضرب البحر فأصبح طريقا يبسا، كن فيكون. كائن الله عطى أمر كن صلبا فكان، فعقلا المعجزة مقبولة، أن الذي غيرها هو خالقها، الذي غير هذا القانون هو الذي قننه، الذي غير هذه السنة هو الذي سنها. أما عادة غير مألوفة، عادة البحر بحر والطريق طريق. فبعض الناس حينما ينكرون بعض المعجزات ينكرونها بفعل العادة. ما ألف الناس أن النار لا تحرق، ولكن الله عز وجل حينما ألقي إبراهيم في النار قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقد وقف العلماء عند هذه الآية، يا نار كوني بردا، لو قال الله عز وجل يا نار كوني بردا فقط لمات إبراهيم من البرد. قال كوني بردا وسلاما، لو اكتفى الله عز وجل بأنه قال كوني بردا وسلاما ولم يقل على إبراهيم لبطل مفعول النار إلى يوم القيامة، بطل مفعول النار إلى يوم القيامة. لكن يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فقط، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. إذا الله عز وجل قادر أن يجمع هذه العظام وأن يجعلها متراكبة وأن يجعلها هيكلا ثم يكسوها لحما ويكسوها جلدا ويعود الحمار حيا كما كان، لكن لم يألف الناس هذا. إذا هو معجزة أجراها الله على يد بعض أنبيائه لتكون أداة تأييد لهؤلاء الأنبياء. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام. طبعا هذا يذكرنا أن الإنسان يوم القيامة حينما يستحق النار يسأل كم لبثت في الأرض عدد سنين، ماذا يقول؟ لبثنا يوما أو بعض يوم. من أجل يوم أو بعض يوم يستحق الإنسان النار إلى أبد الآبدين؟ من أجل أيام تمضي الأشخاص، يعني زمن إنسان عاش كذا سنة توفاه الله عز وجل، صار خبر، كان رجلا فصار خبرا، كان شخصا فصار رقما، كان من السمع والبصر فصار تحت التراب، كان فوق التراب يهابه الناس فأصبح تحت أطباق التراب، كان إذا نظر نظرة خاف الناس، إذا هو الآن مسجن في النار. هكذا فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، أي لم يفسد، على ما هو عليه، طعام مضى عليه 100 عام هو طازج بلون زاهن طري. وانظر إلى حمارك، ولنجعلك آية للناس من آيات الله الدالة على عظمته. طبعا حماره رآه كومة من العظام. وانظر إلى العظام كيف ننشزها، أي نركبها بعضها فوق بعض، كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. لكن الإنسان إذا ضعف إدراكه احتاج إلى خرق للعادة، أما إذا كان مفكرا يقظا كفاه الكون على أنه معجزة، وقد ورد في الأثر أن حسبكم الكون معجزة. الكون وحده معجزة بكل ما في هذه الكلمة من معنى. ثم يقول الله عز وجل وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. حقيقة إبراهيم مؤمن، ومؤمن إلى درجة اليقين، ولكن اليقين أنواع، نوع استدلالي ونوع شهودي. أنت إن رأيت نارا وراء، رأيت دخانا وراء جدار، تقول لا دخان بلا نار، أنت تأكدت من وجود النار خلف الجدار، هذا يقين استدلالي. فإذا وقفت في الطرف الآخر من الجدار ورأيت النار بعينك هذا يقين شهودي. فسيدنا إبراهيم متيقن يقينا استدلاليا، لكنه الآن يريد اليقين الشهودي. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يعني بعضهم تأول هذه الآية لأن هذا النبي الكريم من شدة محبته لله أراد أن يكون أن يرى أثر فعل الله عز وجل، وكأنه تمنى أن يرى عظمة الله من خلال هذه الآية. ليس شاكا في قدرة الله ولا في علم الله ولا في حكمة الله، ولكنه تطلع إلى أن يرى أثر قدرة الله عز وجل. رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، أي لأنتقل من يقين الاستدلال إلى يقين المعاينة، من يقين الاستدلال إلى يقين الشهود. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليه، يعني قطعهن قطعا قطعا، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، يعني طاووس ودجاجة أربع أنواع من الطيور، قطعها قطعا قطعا وجعل على كل قمة جبل بعض هذه القطع. قال ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله على عزيز حكيم. فلما دعاهن تراكبت هذه الأعضاء والتحم بعضها ببعض وطرن إليه خاضعين لأمر الله عز وجل. مرة ثانية هذه المعجزات وقعت مرة واحدة ولن تقع مرة ثانية. شبهها بعض علماء التوحيد كعود الثقاب تألق مرة واحدة ثم انطفأ، فأصبح خبرا يصدقه من يصدقه ويكذبه من يكذبه. ولكن أي مؤمن يقرأ كلام الله عز وجل مؤمن إيمانا راسخا أن هذا الخرق قد وقع. وهناك من يكذب بهذا على أنه ما عرف أن الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، رأى أن هذا غير مألوف عادة فأنكره. ولكن الشيء الذي كرمنا الله به هو أن معجزة النبي عليه الصلاة والسلام معجزة مستمرة إلى يوم القيامة، معجزة مستمرة إلى يوم القيامة. فهذا الكتاب بين أيدينا فيه آيات كثيرة جدا لا يمكن أن تفسر إلا بحالة واحدة، أنها آيات من عند الله. فمن هذا الذي صعد إلى الفضاء الخارجي وضاق نفسه؟ الله جل جلاله أخبرنا، يعني ومن يرد به يجعل صدره حرجا ضيقا كأنما يصعد في السماء، يجعل صدره حرجا ضيقا كأنما يصعد في السماء. بعد أن ركب الإنسان الطائرة، لو أن طائرة تركبها وجهاز ضخ الهواء في الطائرة تعطل، هبط الضغط إلى الثمن، عندئذ يخرج الدم من أنف الإنسان ويختل ضغطه ويشعر بضيق لا يحتمل. الطائرات التي يركبها الآن مضغوطة 8 أضعاف، ليكون الضغط في على ارتفاع 40,000 قدم مساويا للضغط على الأرض. لو أن جهاز الضغط تعطل، الركاب يحسون بضيق في نفسهم لا يحتمل. هذا عرفناه الآن بعد اختراع الطائرة، لكن كيف جاء ذكره في القرآن الكريم؟ ومن يرد يجعل صدره حرجا ضيقا كأنما يصعد في السماء. طيب، بعد أن اخترعنا أشعة الليزر وقسنا غور فلسطين، رأيناه أعمق نقطة في الأرض. الآن قبل 20 سنة أو 10 سنوات، طيب حينما يقول الله عز وجل غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، والمعركة تمت في غور فلسطين، غلبت الروم في أدنى الأرض، هذا أيضا إشارة إلى إعجاز هذا القرآن الكريم. حينما يقول الله عز وجل وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة، الآن عرف العلماء أن في اللقاء الزوجي يخرج من الرجل 500 مليون حوين، 500 مليون حوين، وحوين واحد فقط يدخل إلى البويضة فيلقحه. اقرأ الآية، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تم، نطفة واحدة. والمعنى الثاني أن الذي يحدد الذكر والأنثى ليست البويضة ولكنها النطفة، وهذا من إعجاز القرآن العلمي. حينما يقول الله عز وجل وكل في فلك يسبحون، قال علماء اللغة إن كلمة كل تفيد الإبهام الشمولي، يعني كل شيء في الكون داخل في كلمة كل. والآن ثبت أن كل شيء في الكون يتحرك، حتى هذه الطاولة، حتى الحديد، حتى الحجر، أي شيء تقع عينك عليه في الكون مؤلف من ذرات ونواة ومسارات وكهارب، تدور كما تدور الكواكب حول مجراتها، يعني نظام الذرة كنظام المجرة. وهذه أيضا آية من آيات الله الإعجازية. قبل 4 أشهر موقع معلوماتي يمثل أعظم محطة فضاء في العالم، وفيها مرصد عملاق اسمه هبل، التقط صورة لنجم يبعد عنا 3000 سنة ضوئية، 3000 سنة ضوئية، بينما أقرب نجم ملتهب إلى الأرض يبعد عنا 4 سنوات ضوئية. ونحتاج إلى أن نصل إلى هذا الكوكب نحتاج إلى 50 مليون سنة، أما هذا النجم اسمه عين القط يبعد عنا 3000 سنة ضوئية. هذا النجم انفجر، فالتقطت صورة انفجاره. لو نظرت إلى الصورة لرأيت وردة جورية حمراء داكنة ذات أوراق خضراء زاهية، في الوسط كأس أزرق اللون، لا تتردد ثانية واحدة بأن هذه الصورة صورة وردة. لو قرأت القرآن الكريم فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، لو قرأت كل التفاسير لا تجد تفسيرا يشفي غليلا. أما هذه السورة تفسير هذه الآية. حينما اخترعت مركبات الفضاء والتقطت صور للأرض منها، في بعض الصور وجدوا خطا بين كل بحرين، هو خط تمايز ألوان، فعجبوا ما معنى هذا التمايز، البحر الأحمر بلون والعربي بلون، البحر الأسود بلون ومرمرة بلون، الأبيض متوسط بلون والأطلسي بلون. علماء البحار أرادوا أن يتأكدوا من صحة هذه النظرية، فنزلوا إلى أعماق البحار وجاءوا بقصاصات من الورق كثيرة جدا ووضعوها في منطقة التماس، فلم تنتقل ورقة واحدة إلى البحر الآخر ترجع. أما حينما قرأنا قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني نحن أردنا أن نخزن ماء الفيزة لهذه المدينة الطيبة، في عندنا خزان يعني يكفي دمشق 5 أيام فقط، أما حجم فلك وقد بني تحت الأرض 400 متر، بعد الخزان عن سطح الأرض 400 متر نحو الجنب العمق، من أجل أن يقلدوا تخزين الله للماء. قال تعالى وما أنتم له بخازنين، تنقلد

أيها الإخوة، هذا الكتاب فيه إعجاز مستمر، إعجاز مستمر. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليه ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. هذه معجزة حسية، وتلك ثمار سيدنا العزير معجزة حسية، ولكن هذا القرآن كله، هذا القرآن كله معجزة عقلية بيانية. فبإمكانك أن تكتشف كل حين أن هذا كلام الله عز وجل، لأن البشر لا يستطيع أن يأتي بهذا الكلام. تقرأ أنت والخيل والبغال والحمير لتركبه وزين إنسان عاش قبل 1400 عام، هناك الخيل والبغال والحمير. لو أن هذا القرآن كلام بشر للآية كانت والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزين. أما إنسان يعيش في هذا العصر في طائرات، في طائرات عملاقة، في بواخر، في حوامات، في قطارات، في مراكب فضائية، قال تعالى ويخلق ما لا تعلمون، إذن هو كلام الله عز وجل. كل تقدم العلمي لم يستطع أن يهز آية واحدة، إن هذه الآيات من عند خالق الأكوان. الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن. أيها الإخوة الكرام، حينما نبحث في إعجاز القرآن العلمي كأننا نضع أيدينا على معجزات رائعة. يعني مرة قرأت هذه الآية، كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. الإنسان في برأسه دماغ، وهذا الدماغ نسبته إلى الجسم أعلى نسبة في المخلوقات قاطبة. لو أخذنا دماغ الحوت الأزرق، نسبة وزن الدماغ إلى وزن الحوت قليلة. لو أخذنا دماغ الفيل، دماغ وحيد القرن، دماغ الكركدن، أي حيوان، نسبة وزن دماغه إلى جسمه نسبة ضئيلة. أما أعلى نسبة على الإطلاق نسبة وزن دماغ الإنسان إلى الإنسان. هذا الدماغ فيه فص جبهي وهو أضخم الفصوص. في هذا الفص الجبهي تتم المحاكمة ويتم الحكم ويتم الاستنباط ويتم الاستنتاج ويتم اليقين هنا، والإنسان هنا يتحرك، تتم الإرادة هنا. إنسان أراد أن يسرق، تبدأ السرقة من فصه الجبهي. أراد أن يزني، يبدأ الزنا من فصه الجبهي. يقرر فيفعل. هذا الفص الجبهي اسمه الناصية، ناصية الرأس مقدمه. قال الله عز وجل كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. يعني الكذب من الفص الجبهي والخطأ من الفص الجبهي. والحديث عن معجزات القرآن الكريم العلمية حديث طويل، بل كلما تقدم العلم كشف جانبا من إعجاز القرآن الكريم. أيها الإخوة الكرام، ليس هناك من مانع أن نتأثر بالمعجزات الحسية التي ورد ذكرها في القرآن الكريم، كقوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت، قال لبثت يوما أو بعض يوم

0: قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ولا مانع من أن نتأثر بالغ التأثر بقصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز. وليس هناك من مانع أيضا أن تقرأ عن إعجاز القرآن العلمي فتشعر أن هذا الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل القرآن، وأن هذا القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تأتي حقيقة علمية تنقض آية في القرآن الكريم، إن هذا القرآن كلامه والكون خلقه والعقل أودعه فينا كمقياس علمي والفطرة جبلنا عليها كمقياس انفعالي. وهكذا نجد أن القرآن الكريم كلام الله المعجز إلى أبد الآبدين، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى ما تيسر من تفسير القرآن الكريم مع الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. وجبة غذائية. جمعتني وبعض السيدات جلسة صبحية، وشد انتباهي صوت المذيعة تعلن عن برنامج وجبة غذائية، وتكرر الإعلان عن هذا البرنامج أكثر من مرة بالموعد واليوم بدقة بالغة. وفي الموعد المحدد بدأت المذيعة في قراءة مقادير الوجبة الغذائية الشهية وطريقة الصنع والعمل، وإعادتها مرة واثنين حتى تتأكد ربة المنزل من أن كل شيء تمام. وطبعا هناك الكثيرات من ربات البيوت ينتظرن هذا البرنامج، وأحضرنا الأوراق والأقلام لكتابة هذه الأكلات الشهية وإعدادها بما يتناسب والأذواق المختلفة. ولا شك في أن كيان الإنسان ينقسم قسمين، الجسد والروح. وإذا كانت هناك وجبات غذائية لسلامة الأبدان، فلما لا تكون هناك أيضا وجبات روحية لسلامة الأرواح؟ وربما يتساءل سائل، وكيف السبيل إلى غذاء الأرواح؟ وأقول نعم، هناك وجبات هامة لغذاء الأرواح، واليوم نقدم لكم صفات الوجبة الروحية تحت عنوان ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهنا نذكر قول الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، صدق الله العظيم. وإذا كانت الروح من أمر ربي فلا بد أن يكون غذائها أيضا من عند ربي. هذا وقد ورد في القرآن الكريم الكثير من الآيات التي تحث المؤمن على ذكر الله عز وجل، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فاذكروني أذكركم. صدق الله العظيم. وقد وضحت السنة النبوية أهمية الذكر في كثير من الأحاديث النبوية. قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سأله أحد الصحابة أن يوصيه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. قد ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر الله الكثير في كل خطوة نخطوها وكل عمل نعمله، حتى أحال حياة المؤمن اليومية إلى واحة جميلة من الذكر الرائع الذي يريح النفوس ويبهج الوجدان، وذلك خلال 24 ساعة اليومية. وهناك الطريق السهل الممتع الذي يحيل حياة المؤمن إلى سلسلة مترابطة من الذكر المستمر، ذلك إذا تتبعنا رسولنا الكريم الذي هو القدوة لنا في أقواله المرتبطة بأفعاله اليومية كلها. ماذا كان يقول عندما يستيقظ من النوم، وعندما يدخل إلى الخلاء، وعند الخروج منه، وبماذا كان يستفتح صلاته، وبماذا كان يختمها، ثم إذا خرج من البيت ماذا يقول، وعندما يعود إليه، وإذا دخل السوق للشراء ماذا يقول، وإذا دخل المسجد وبعد الخروج منه، وعند النوم، وعند الأرق، وعند المطر، وعند هبوب الريح أو الرياح، وعند رؤية الهلال، وعند الإحساس ببعض الألم، وهكذا في كل سكنة وحركة، حتى عند التأمل في خلق الله. ماذا يضيرنا خاصة نحن السيدات منا، حيث لدينا الكثير من أوقات الفراغ أو القيام بالأعمال المنزلية المختلفة سواء كان في البيت أو العمل؟ ماذا يضيرنا لو طبقنا سنة النبي الكريم في كل هذه التصرفات؟ سيجد الإنسان أن حياته سلسلة متصلة من التسبيح والذكر الجميل والحمد والشكر لله الجليل الذي أعطانا أنعما لا تعد ولا تحصى. ولا شك أن أقوال الرسول الكريم موجودة في كثير من الكتيبات الصغيرة المعروفة والموجودة لدى الكثير من البيوت المسلمة. ولقد اكتشفت من خلال مقارنة سريعة بين الوجبتين، الوجبة الغذائية للأبدان والوجبة الروحية للوجدان، أمرين هامين. أولاً أن الوجبة الغذائية تكلف الإنسان مالا وجهدا بدنيا وجهدا ذهنيا لإعدادها، ثم وقتا لأكلها والتمتع بطعمها، وتنزلق بقدرة الله إلى البلعوم والأمعاء حيث يسهل هضمها فيختزن الجسم ما يحتاجه منها لسلامته وصحته، ويذهب الباقي إلى الخلاء. أما الوجبة الأخرى الروحية فلا تكلف الإنسان شيئا، لا مالا ولا جهدا ولا وقتا، تتحرك الشفاه واللسان وتنساب الهمسات في الوجدان، فتستمتع بها الأنفس والجنان، وتصعد كلها إلى الرحمن، إليه يصعد الكلم الطيب، ويكتب للعبد بها درجات من الحسنات والإحسان. فهيا جميعا إلى ذكر الرحمن.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العصر.
2: الله أكبر الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب وجودك هاطل يا رب. سبحانك، ما أعز جناب من احتمى بجنابك. إلهي إلهي، تباركت في علاك، فإني آمنت بك وعرفني بك طه الأغر. رسولك أحمد خير البشر، بأنك أنت الإله الأحد، وأنك أنت العظيم الصمد.

0: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
1: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.
2: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حديث طويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ولحمي وعظمي وعصبي. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. رواه مسلم.

0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أما أهل السماء الدنيا فيقولون: سبحان ذي الملك والملكوت، وأما أهل السماء الثانية فيقولون: سبحان ذي العزة والجبروت، وأما أهل السماء الثالثة فيقولون: سبحان الحي الذي لا يموت. فقلها يا عمر في صلاتك. قال: يا رسول الله، فكيف بالذي علمتني وأمرتني أن أقوله في صلاتي؟ قال: قل هذه مرة وهذه مرة. وكان الذي أمره به أن قال: أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك جل وجهك. الحديث رواه الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط البخاري.
1: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
0: ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

0: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت بلى، فأهدها لي. فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه الجماعة.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي

تأسوا الجراح ولا تغفو.

كلام في الحب. الحب ماء الحياة وغذاء الروح وقوت النفس. تبني الطيور أعشاشها بالحب، ويرضع الطفل ثدي أمه بالحب. بالحب تشرق الوجوه وتبتسم الشفاه. الحب قاضي في محكمة الدنيا. أحب الصحابة المنهج وصاحبه والرسالة وحاملها والوحي ومنزله، فتقلبوا على رؤوس الرماح للرضا في موقعة بدر وأحد وحنين، وهجروا الطعام والشراب والشهوات في هواجر مكة والمدينة، وتجافوا عن المضاجع في ثلث الليل الغابر، وأنفقوا النفائس طلبا لمرضاة الحبيب. لما أحب الله الخليل إبراهيم عليه السلام صارت له النار بردا وسلاما، ولما أحب الكليم موسى عليه السلام انفلق له البحر، ولما أحب خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم حن له الجزع وانشق القمر. بالحب يترك النائم لحافه الدافئ وفراشه الوسير لصلاة الفجر. بالحب تدمع العين ويحزن القلب، ولا يقل إلا ما يرضي الرب. الحب حبان، حب أرض يطيني هو هيام وغرام، وحب علوي سماوي إلهي هو طاعة وعبادة وسيادة. وحب الإله تعلق بشرعه وانقياد لأمره وامتثال لدينه وتقرب منه. أما حب الطين فهو آهات وحسرات وندامات. وحب رب العالمين علو ورفعة وكرامة وسلامة وسعادة. كيف لا تحب الله؟ وما من نعمة عليك إلا هو منعمها. هو المحسن وحده جل في علاه، فحبه واجب والتقرب منه فريضة، وشكره حتم وطاعة لازمة.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: في هذه النشرة: ختام الجولة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا، والجانبان يتفقان على مواصلة المفاوضات. تمديد محدود لخفض ضريبة الوقود في أستراليا إلى 16 سنتا. وأستراليا تستعد لمواجهة فيروس إنفلونزا الطيور عقب رصد أول حالة في غرب أستراليا. اختتمت في سويسرا الجولة الأولى من المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث اتفق الجانبان على مواصلة المفاوضات واللقاءات التقنية والفنية. وركز هذا الاجتماع المباشر على مناقشة برنامج إيران النووي وملف العقوبات وقضايا الأمن الإقليمي الأوسع، في وقت يسعى فيه دبلوماسيون إلى تخفيف حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط. وشهدت المباحثات بروزا لنقاط للخلاف الرئيسية بين الطرفين، والتي شملت تخفيف العقوبات وملف الأصول الإيرانية المجمدة، بالإضافة إلى المخاوف الأمنية المحيطة بالأوضاع في لبنان وحركة الملاحة في مضيق هرمز. من جانبه، صرح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بأن واشنطن تسعى لإعادة ضبط العلاقات مع طهران، مشروطا بتخلي إيران عن طموحاتها النووية ووقف دعمها لعدم الاستقرار الإقليمي في المنطقة.
2: This is a historic meeting. Never before, outside of Islamabad and here, has the Iranian and American leadership met at such a high level. What the president has asked us to do is turn over a new leaf, to transform our relationship with the people of Iran and to extend an outstretched hand that says to the people of Iran that if your leadership is willing to give up being a driver of regional instability, if they are willing to give up nuclear weapons ambitions for the long term, then the United States is willing to fundamentally transform our relationship with that country.
1: وإلى لبنان، حيث رفض الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أي وجود عسكري إسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، مؤكدا ما تصفه إسرائيل بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان غير مقبول، وأن مسؤولية حماية السيادة اللبنانية تقع على عاتق الجيش اللبناني. في المقابل، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن القوات الإسرائيلية ستبقى في جنوب لبنان طالما اقتضت الضرورة، مؤكدا أن ذلك يهدف إلى حماية سكان شمال إسرائيل. كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كات إن الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته لإزالة ما وصفه بالتهديدات الأمنية. وجاءت تصريحات قاسم في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لإنهاء التصعيد، مع استعداد الولايات المتحدة لرعاية جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل، وبينما تؤكد السلطات اللبنانية أن هذه المفاوضات تهدف إلى معالجة الوضع على الحدود، يواصل حزب الله رفض أي ترتيبات لا تتضمن وقفا شاملا للعمليات العسكرية الإسرائيلية وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. في الشأن الأسترالي، أعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي عن تمديد محدود لفترة تخفيف لتكلفة الوقود عبر تمديد اقتطاع الضريبة الإضافية، وذلك بنسبة مخفضة تصل إلى 16 سنتا بدلا من 32 سنتا. وفي غضون ذلك، يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الترويج لاتفاق سلام وشيك مع إيران، في حين تبدي طهران حذرا أكبر. وفي هذا السياق، أعرب المتحدث باسم الهيئة الوطنية للمصلحة العامة للمركبات بيتر خوري عن تشككه تجاه تصريحات الرئيس الأمريكي، مؤكدا أنها لن تؤثر كثيرا على أسعار الوقود العالمية في هذه المرحلة، لا سيما في بعد إعلان إيران مؤخرا إغلاق مضيق هرمز بالكامل، والذي ينقل 5 إمدادات النفط العالمية في أوقات السلم. وأضاف خوري أن استقطاع ضريبة الوقود الحالي يتسبب في تأخير الأعمال الأساسية لتطوير الطرق الأسترالية.
3: Now, what we saw in the federal budget was the spending on roads in real terms actually dropping. We were paying about 79% of the net amount of the excise back into land transport. So that big chunk of that is obviously fixing our roads. That's now dropped down to 70. So we're heading in the other direction to where we should be when it comes to using that excise that they should be collecting for roads.
1: من جهته انتقد المتحدث باسم حزب الخضر للشؤون الخارجية ديفيد شوبرج تمديد خفض الضريبة، مؤكدا أنه لن يحل الأزمة الحقيقية لتكلفة المعيشة. كما انتقد حكومة ألبانيزي لعدم توجيه لوم علني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدورهما في الحرب.
4: The chaos makers here are Donald Trump with his war of choice and his continuing threats to bomb, and the Netanyahu government with its continued attacks, unlawful attacks, repeated attacks against the people of Lebanon. Start calling them out and start acting with some kind of principle here. And it's good news that in this case, acting in principle is also acting in accordance with the material needs of Australians. We need a world with less chaos.
1: أكد نائب رئيس الوزراء ريتشارد مالز أن أستراليا على أهبة الاستعداد لمواجهة فيروس إنفلونزا الطيور القاتل، وذلك عقب تأكيد تسجيل أول إصابة بالسلالة شديدة الأمراض في البلاد. ورصد الفيروس لدى طائر بحري بنوع الكركر البني براون سكوا في ولاية غرب أستراليا، حيث نفق الطائر أثناء وجوده في العزل الصحي، ووصف مارز الحالة بأنها تثير القلق، مشيرا إلى أن الحكومة الفيدرالية تنسق وتعمل عن كثب مع الوكالات المتخصصة للتحقيق في تفاصيل الفيروس وتحركاته.
5: Bird flu, of course, is on every continent around the world. We are the last continent to be touched by it. We're investing $113 million into seeing Australia be prepared for it. You know, we are concerned, and obviously we are taking every precaution we can here and doing everything we can to mitigate this and to try and contain it. But we will be working with agencies around the country, including the Australian Centre for Disease Preparedness.
1: صعد رئيس وزراء ولاية كوينزلاند وأمين خزانتها من الضغوط على شركات التجزئة المزودة للطاقة التي تفشل في تمرير وفورات أسعار الكهرباء إلى المستهلكين، وجاء ذلك بعد إعلان هيئة منافسة الأسعار في كوينزلاند أن تكاليف الكهرباء من المقرر أن تنخفض بنسبة 6.9% للمنازل الريفية و 8.1% للشركات الصغيرة بدءا من مطلع شهر يوليو تموز المقبل. وأكد أمين الخزانة ديفيد جانيتيزيكي صدور توجيهات مباشرة لشركة إيرغون إنرجي المملوكة للحكومة والتي تخدم المناطق الإقليمية في الولاية لتمرير هذه الوفورات والخفوضات للمشتركين بالكامل.
6: I need to see energy retailers doing the right thing by Queenslanders, passing on those savings. And I've said it before, but if I need to name and shame to get retailers to do the right thing, that's exactly what I'll be doing.
1: أعلنت SBS أن أكثر من ثلث الأستراليين تابعوا البث المباشر لمباريات كأس العالم لكرة القدم 2026 عبر شاشاتها ومنصاتها خلال الأيام التسعة الأولى من انطلاق المونديال، وتابع أكثر من 11.6 مليون أسترالي الشبكة لمشاهدة المونديال خلال الأسبوع الماضي، من بينهم 46% عبر منصة SBS On Demand. وحصدت مباراة الخسارة للمنتخب الأسترالي سوكروز أمام المستضيفة الولايات المتحدة بهدفين دون رد صباح السبت الماضي متابعة قياسية قدرت بنحو 3.4 مليون شخص. وفي سياق متصل أكدت رئيسة وزراء ولاية فيكتوريا جيسينتا ألان أن الشرطة وفريق إدارة ساحة فيدريشن سكوير في ميلبورن على استعداد تام للحفاظ على النظام خلال مباريات السوكروز المقبلة، وجاء ذلك عقب قيام بعض المشجعين بإشعال الألعاب النارية والشماريخ في الساحة أثناء مباراة أستراليا وأمريكا، مما أسفر عن اعتقال شخصين. وانتقدت ألان الفوضى التي حدثت لكنها أبدت ثقتها الكاملة في قدرة الأمن على إدارة الحشود وضمان النظام.
7: And we're not going to let a few people behaving badly, some very badly, take away from the opportunity for thousands of Victorians to come together and enjoy what is part of our culture now. Coming together, cheering on our national team, and enjoying a really important sporting moment.
1: في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 70 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في أديلايد غائم جزئيا 15 درجة، بريسبن ممطر 21، هوبرت أمطار متفرقة 13، داروين مشمس 31، بيرث أمطار متفرقة 19، ملبورن غائم جزئيا 15، سيدني مشمس 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 14 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، شكرا لإصغائكم.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سنة.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

0: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل لي في نفسي نورا وأعظم لي نورا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك.
1: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق

وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: أخي المسلم، أنت بالتأكيد تبحث عن المعلومة الهادفة والكلمة الجادة، إذن فابقى مع إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله، وعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد ناجي الله.
2: على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله.
0: إنها تنقلك وأسرتك إلى عالم العلماء لتعيش أزكى وأطيب أيام حياتك في رحابهم.
1: اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله، واعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد ناجي الله.
2: على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله.
0: إنها تنقلك سواء كنت في البيت أو السيارة أو العمل إلى رحاب القرآن الكريم لتنعم بسكينة النفس وراحة البال وسعادة الدارين، الدنيا والآخرة.
2: لا إله إلا الله.
0: إنها تربي أطفالك على كتاب الله، فتحمي هويتهم وقلوبهم وعقولهم، وتحصن وجودهم في مجتمع الاغتراب ضد الفتن والانحرافات وطيار الشر الذي يزداد كل يوم. إنها تعمر بيوتكم بذكر الله وتلاوة القرآن ودروس التفسير والحديث والسيرة والفقه وباللغتين العربية والإنجليزية. إنها وسيلة الدعوة الفعالة بلسان العصر، حيث تبلغ دعوة الله لغير المسلمين وتشرح حقائق الإسلام المشرقة وترد عنه وعن المسلمين الشبهات. إنها إذاعة تصحح الحاضر وتبني المستقبل ممثلا في جيل الأبناء.
1: اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله، وعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد.

يا ترى هل إحنا عندنا القناعة؟ قصة هحكيها لكم. في غرفة صغيرة فوق سطح أحد المنازل، عاشت الأرملة الفقيرة مع طفلها الصغير حياة متواضعة في ظروف صعبة، إلا أن الأسرة دي الصغيرة كانت بتتميز بنعمة الرضا وبتملك القناعة اللي هي كنز لا يفنى. لكن أكتر ما كان يزعج الأم هو المطر، لما بينزل المطر في فصل الشتاء. فالغرفة عبارة عن 4 جدران وفيها باب خشب، غير إنه ملهاش سقف. وكان مر على الطفل 4 سنوات من وقت ما اتولد، والمدينة ما تعرضتش خلالها إلا لزخات قليلة وضعيفة من المطر. إلا أنه في يوم اتجمعت الغيوم السودة وامتلت واتملت سماء المدينة بالسحب الداكنة، الغيوم الرمادية السودة. ومع ساعات الليل الأولانية نزل المطر بقوة

وأسرعت الأم لباب الغرفة، عملت إيه؟ خلعته وحطته مايل كده على حيط من الحيطان، وخبت طفلها ورا الباب عشان تحجب عنه المطر المنهمر بقوة. فبص الطفل لوالدته في سعادة بريئة، وبانت على وشه ابتسامة الرضا، وقال لأمه: إيه يا ترى يعملوا الناس الفقرة اللي ما عندهمش باب لما ينزل عليهم المطر؟ وحس وشعر الصغير في اللحظة دي إنه ينتمي لطبقة الأثرياء. الله أكبر. ليه؟ لأن عندهم باب. قدرت أمه تخلعه وتميله على الحيط عشان يحجب عنه المطر. قد إيه جميل الرضا يا أخوانا، هو مصدر السعادة وهدوء البال ووقاية من أمراض المرارة والتمرد والحقد. فعلا القناعة كنز لا يفنى.

0: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان المغرب نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم لأذان المغرب.
2: الله أكبر الله.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

0: لا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح لله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم وأبو داود والنسائي.

وعن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة، وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من نقمتك، وأعوذ بك منك، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان عمر رضي الله عنه إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أستغفرك لذنبي، وأستهديك لمراشد أمري، وأتوب إليك فتب علي، اللهم أنت ربي فاجعل رغبتي إليك، واجعل غناي في صدري، وبارك لي فيما رزقتني، وتقبل مني، إنك أنت ربي.

ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل

0: دعوة إلى الجنة، هل تريد أن تكون قريبا من الله؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. هل تريد أجر حجة؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: العمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي. هل تريد بيتا في الجنة؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله. هل تريد أن تنال رضا الله سبحانه وتعالى؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمد عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. هل تريد أن يستجاب دعائك؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. هل تريد أن يكتب لك أجر صيام سنة كاملة؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: صوم 3 أيام من كل شهر كصوم الدهر كله. هل تريد حسنات كالجبال؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. هل تريد مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهكذا، وأشار بالسبابة والوسطى. هل تريد أجر مجاهد في سبيل الله أو صائم أو قائم؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرمل والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: وكالقائم لا يفتر والصائم لا يفطر. هل تريد أن يضمن لك النبي صلى الله عليه وسلم الجنة بنفسه؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. هل تريد أن لا ينقطع عملك بعد الموت؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هل تريد كنزا من كنوز الجنة؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: قل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هل تريد أجر قيام ليلة كاملة؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. هل تريد أن تقرأ ثلث القرآن في دقيقة؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. هل تريد أن تثقل ميزان حسناتك؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هل تريد أن يبسط لك في رزقك ويطال لك في عمرك؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أسره فليصل رحمه. هل تريد أن يحب الله لقاءك؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. هل تريد أن يحفظك الله؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. هل تريد أن تغفر ذنوبك وإن كانت كثيرة؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هل تريد أن يبعد بينك وبين النار 70 خريفة؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفة. هل تريد أن يصلي الله عليك؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. هل تريد أن يرفعك الله؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه عز وجل. هذه هي دعوة إلى الجنة.

بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الحبيب، أختي الحبيبة، أختي الفاضلة، يا من تخاف الله عز وجل، تذكر قبل أن تعصي الله أن الله سبحانه وتعالى يراك ويعلم ما تخفي وما تعلن، فإنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. تذكر قبل أن تعصي الله أن الملائكة تحصي عليك جميع أقوالك وأعمالك وتكتبها في صحيفتك. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تذكر قبل أن تعصي الله لحظة الموت وخروج روحك وهي تجذب جذبا شديدا، حينها تتمنى أن تتوب إلى الله وتصلي وتقرأ القرآن، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. صدق الله العظيم. تذكر قبل أن تعصي الله القبر وعذابه وظلمته، فهو إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، فهناك لا أب شفيق ولا أم ترحم. تذكر قبل أن تعصي الله يوم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة. تذكر قبل أن تعصي الله يوم تتطاير الصحف فآخذ

يوم تشهد عليك أعضاؤك بما عملت من خير وشر، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعلمون. تذكر قبل أن تعصي الله. يوم يقول المجرمون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يفارق صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. صدق الله العظيم. تذكر قبل أن تعصي الله. يوم يؤتى بأناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيؤخذ بهم ذات الشمال فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إني فرطتكم على الحوض من مر المر على الشرب ومن شرب لم يظمأ أبدا ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم فأقول إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. متفق عليه. تذكر قبل أن تعصي الله أنك سوف تعبر الصراط المنصوب على متن جهنم وعلى قدر عملك، فإما أن تنجو وإما أن تخطفك كلاليب جهنم والعياذ بالله. قال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. صدق الله العظيم. تذكر قبل أن تعصي الله وقوفك بين يدي الله عز وجل وليس بينك وبينه حجاب أو ترجمان فيذكرك بكل ذنب عملته. تذكر قبل أن تعصي الله عندما يقول العاصي يوم القيامة يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله. تذكر قبل أن تعصي الله نار جهنم وبعد قعرها وشدة حرها وعذاب أهلها وهم يسحبون فيها على وجوههم. تذكر قبل أن تعصي الله أن الذنوب تؤدي إلى قلة التوفيق وحرمان العلم والرزق وضيق الصدر وقصر العمر وموت الفجأة وذهاب الحياء والغيرة، وأعظم عقوباتها أنها تورث القطيعة بين العبد وربه، وإذا وقعت القطيعة انقطعت عنه أسباب الخير واتصلت به أسباب الشر. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين.

إذاعة القرآن الكريم تعني علماء من جميع بقاع الأرض يصحبونك في كل مكان. إنها تعني معهدا في بيتك ومسجدا في دارك. إنها الوسيلة الفعالة والمؤثرة في حماية الهوية والدين واللغة. إنها الرباط المقدس الذي يربطك بكتاب ربك وسنة نبيك. إنها الأمان لجيل الأبناء والحماية لعقيدة النشأ والضمان لسعادة

بضوئها وحرارتها حين يشتد الظلام، وهي الظلال الوارفة حين يشتد الهجير. إنها النور الذي يصفع في سماء أستراليا فيرفع بالنغم الطاهر عن الناس غضب السماء. إنها تصحبك بالليل والنهار، في الصباح والمساء، وفي تسابيح السحر. إنها إذاعة القرآن الكريم، فكن معها تكن مع الله دائما، ودائما يكون الله معك.

0: إخوة الإيمان والإسلام، إلى أن يحين موعد أذان العشاء نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

One.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لآذان العشاء. الله

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا الله يا الله يا الله، يا غياث المستغيثين، يا صريخ المستصرخين، يا مفرج كرب المكروبين، ضاقت بنا المسالك وأحاطت بنا المهالك واشتدت بنا الأزمات واستحكمت حلقاتها وأزفت الآزفة وليس لها من دونك كاشفة. اللهم اكشف غمتنا وفرج كربتنا وأغث لهفتنا. اللهم من كادنا فكده، ومن مكر بنا فامكر به، ومن بغى علينا فخذه، فإنه لا يعظم عليك يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم أعداء الإسلام، أعداء القرآن، أعداء فلسطين، اهزم أعداء غزة، أعداء شعبها، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم، مكن لنا منهم ولديننا في الأرض، ولا تمكن منا أعداءنا، ولا تدع لهم سبيلا علينا. اللهم إنا مظلومون فانتصر لنا، إننا مغلوبون فانتصر لنا، مظلومون فانتقم منهم، متضرعون فاستجب لنا، مستغيثون بك فأغثنا. يا غياث المستغيثين، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى قريب يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، لكن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بنا غضبك أو أن ينزل بنا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نشكو إليك ظلم الأقوياء وخنوع الضعفاء وشح الأغنياء وعجز الأمناء وخيانة الأقوياء وكيد الأعداء وخذلان الأصدقاء. اللهم إنا نشكو إليك دماء للمسلمين سفكت، وأعراضا هتكت، وحرمات انتهكت، ومساجد دمرت، ومنازل خربت، ومدارس عطلت، ومزارع أحرقت، وأطفالا أبرياء يتمت، ونساء تأيمت، وأمهات ثكلت. ليس لنا رب غيرك ولا ملاذ سواك. اللهم فاغضب لعبادك المؤمنين، واسأر لجنودك الموحدين، وانتقم من الطغاة والمستكبرين. اللهم أحل بهم سخطك، وأنزل عليهم غضبك ونقمتك، واحرمهم من حلمك وإمهالك، وأرنا فيهم بطشك وقوتك يا جبار يا قهار يا عظيم يا قوي. كن جبارا عليهم، انتقم لنا من أعدائك أعداء الدين. اللهم احفظ أهلنا في قطاع غزة الحبيب من بين أيديهم، وسلمهم من خلفهم وعن شمائلهم، ومن فوقهم ومن تحتهم. اللهم تقبل شهداءهم، اللهم ليس لهم رب سواك ولا ناصر لهم سواك، إن خذلهم أهل الأرض فأنت ربنا وربهم. لا تخذلهم يا رب العالمين، لا تخزهم يا غياث المستغيثين. اللهم يا من أهلكت ثمود بالطاغية، وأهلكت عادا بريح صرصر عاتية، وأخذت فرعون وجنده أخذة رابية، أهلك هذه الطغمة المتجبرة الباغية، ولا تبقي لهم في أرضنا من باقية. اللهم إنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، اللهم صب عليهم صوت عذاب وكن لهم بالمرصاد، دمرهم كما دمرت إرم ذات العماد. اللهم أيدنا بجند من جندك، وأمدنا بروح من عندك، واحرسنا بعينك التي لا تنام، واكلأنا في سلطانك الذي لا يضام. اللهم قد انسدت الطرق إلا إليك، وانقطع الاعتماد إلا عليك، وضاع الأمل إلا منك، وخاب الرجاء إلا فيك، وأغلقت الأبواب إلا بابك، وانقطعت الأسباب إلا أسبابك، وضاق كل جناب إلا جنابك. اللهم فلا تجعل اعتمادنا إلا عليك، ولا مفر لنا إلا منك وإليك، ولا رجاء إلا فيك، ولا رضا إلا عنك، ولا اعتصام إلا بك، ولا إخلاص إلا لوجهك الكريم. اللهم من اعتز بك فلن يذل، ومن اهتدى بك فلن يضل، ومن استكثر بك فلن يقل، ومن استقوى بك فلن يضعف، ومن استغنى بك فلن يفتقر، ومن استنصر بك فلن يخذل، ومن استعان بك فلن يظلم، ومن توكل عليك فلن يخيب، ومن جعلك ملاذه فلن يضيع، ومن اعتصم بك فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم كن لنا وليا ونصيرا، وكن لنا معينا ومجيرا، إنك كنت بنا بصيرا. اللهم كن لإخواننا في غزة معينا ونصيرا، وهاديا ومثبتا، ومؤيدا يا رب العالمين. اللهم ارحم شهداءهم، وتول أهلهم من بعدهم، وكن لهم عونا ومعينا، وحافظا وناصرا ومثبتا، وأمينا يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين، أجب دعاء الصادقين من المستغيثين والمتضرعين. اللهم أنت عون لهم، نسألك أن تستجيب لنا وألا ترد دعاءنا. اللهم أنزل من السماء ملائكة يقاتلون مع إخواننا.

0: اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمد بي عدوا ولا حاسدا. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 22 من دروس سيرة صحابة رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وصحابي اليوم سيدنا ربيعة بن كعب. وكما تعلمون دائما أن كل موقف من مواقف الصحابة يعد لنا درسا بليغا نهتدي به في حياتنا وعلاقاتنا في من حولنا ومع ربنا. فقال ربيعة بن كعب: كنت فتى حديث السن، يعني صغير السن، لما أشرقت نفسي بنور الإيمان

0: وأنا بفضل الله تعالى أعلق أهمية كبرى على الإخوة الأكارم الشباب، لأن هؤلاء لهم مستقبل كبير، ومن لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. وريح الجنة في الشباب، وما من شيء أحب إلى الله من شاب تائب، وإن الله يباهي الملائكة بالشاب التائب، يقول: انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي. كنت فتى حديث السن، لما أشرقت نفسي بنور الإيمان وامتلأ فؤادي بمعاني الإسلام، ولما اكتحلت عيناي بمرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مرة، أحببته حبا ملك علي كل جارحة من جواري. أيها الإخوة، إسلام بلا حب جسد بلا روح، إسلام بلا حب جسد بلا روح. لا إيمان لمن لا محبة له، ولا دين لمن لا أمانة له، ولا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. فالحب أحد أركان الإسلام، ليس بالمعنى الاصطلاحي، يعني لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده والناس أجمعين، وأولعت به ولعا صرفني عن كل ما عداه. فقلت في نفسي ذات يوم، يعني ما قيمة الحب من دون عمل تقدمه؟ ما قيمة الحب من دون ترجمة تترجم له؟ ما قيمة الحب من دون شيء يؤكده؟ لما كثر مدعو المحبة طولبوا بالدليل. ادعاء الحب سهل جدا، كل إنسان بإمكانه أن يدعي أنه يحب رسول الله أو يحب الله، هذه دعوة. ولما كثرت هذه الدعوة طولب هؤلاء المدعين بالدليل. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. فقلت في نفسي ذات يوم: ويحك يا ربيعة، لما لا تجرد نفسك لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والخدمة من أجل الأعمال التي يقدمها الإنسان تعبيرا عن حبه وإخلاصه لمن يحب. وشيء آخر، الإنسان أحيانا لا يملك. فقلت في نفسي ذات يوم: ويحك يا ربيعة، لما لا تجرد نفسك لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اعرض نفسك عليه، فإن رضي بك سعدت بقربه وفزت بحبه وحظيت بخيري الدنيا والآخرة. أنه المؤمن الموصول بالله سعيد، وكل من خالطه يسعد بقربه، يسعد بصحبته، فكيف برسول الله؟ كل واحد منا إذا التقى أخا في الله مؤمنا خالص الإيمان صادقا في إيمانه له عمله الطيب، يأنس بقربه، يسعد بصحبته، يسعد برفقته، هذا مؤمن. فكيف إذا التقيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكيف إذا كنت من أقرب الناس إليه؟ إذن شيء مسعد جدا أن تكون مع رسول الله قريبا منه. ثم ما لبست أن عرضت نفسي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجوت أن يقبلني في خدمته، فلم يخيب رجائي، لولا التشهد كانت لاؤه نعم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لا يحب أن يرفض طلب إنسان إلا أن يكون طلب غير معقول. لذلك وهذه أخلاق الله عز وجل، وقد علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نتخلق بأخلاق الله. إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا بسط إليه يديه أن يردهما خائبتين. فلم يخيب رجائي ورضي بي أن أكون خادما له، فصرت منذ ذلك اليوم ألزم للنبي الكريم من ظله. صار خادم، وكلمة خادم للعظماء وسام شرف، أما لغير العظماء وصمة عار. أن تكون خادما لنبي أو لولي هذا وسام شرف، أما أن تكون خادما لأهل الدنيا هذه وصمة عار. الملك بيقول لك خادم الحرمين شرف هذا، أما إن خدمت غنيا ابتغاء ماله كما قال عليه الصلاة والسلام: من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه. فصرت منذ ذلك اليوم ألزم للنبي الكريم من ظله، أسير معه أينما سار وأدور في فلكه كيفما دار، فما رمى بطرفه مرة نحوي إلا مثلت واقفا بين يديه. كان ذكي، ما في حاجة يا فلان تعال عندي، طلع في الفطن يفهم بالإشارة. وما تشوف لحاجة من حاجاته إلا وجدني مسرعا في قضائها. تشوف، يعني الحب إذا نما بين شخصين يصبح المحب يفهم على المحبوب خواطره قبل أن ينطق بها. المحب إذا اشتد حبه لمحبوبه يفهم على محبوبه خواطره قبل أن ينطق بها. قال: ما تشوف النبي عليه الصلاة والسلام لحاجة من حاجاته إلا وجدني مسرعا في قضائها. هنيئا له. وكنت أخدمه نهاره كله، فإذا انقضى النهار وصلى العشاء الأخيرة وآوى إلى بيته أهم بالانصراف. لا، وكنت أخدمه نهاره كله، فإذا انقضى النهار وصلى العشاء الأخيرة وآوى إلى بيته أهم بالانصراف، لكني ما ألبث أن أقول في نفسي: إلى أين تمضي يا ربيعة؟ في مكان أجمل من هذا المكان؟ في موقف أشرف من هذا الموقف؟ إلى أين تمضي؟ فلعلها تعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة في الليل، فأجلس على بابه ولا أتحول عن عتبة بيته. إذا الإنسان أحب رسول الله سعد في الدنيا والآخرة، لأن النبي شفاف: إن أحببته فحبك له عين حب الله، ما في انفصال، والله ورسوله أحق أن يرضوه. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عين حب الله، وحب الله عز وجل عين حب رسول الله. ولو أنه إنسان قال لك: أنا بحب الله فقط، قال له: كذاب، من أحب الله أحب رسول الله. لأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له ذات يدعو إليها، يدعو إلى الله، يمثل الكمال البشري. ومن هذا المعنى لو أن إنسانا لم يطبق سنة النبي ثم اصطلح مع الله، فالله لا يقبله إلا إذا اصطلح مع النبي. والدليل قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يعني الله لا يقبلك إلا من بابه. النبي عليه الصلاة والسلام بابه الأوحد. سلوا لي الوسيلة فإنها مقام لا ينبغي إلا لواحد من خلقه، وأرجو أن أكون أنا كما قال عليه الصلاة والسلام. وكل امرئ أتاك من غير هذا الباب لا يدخل. لذلك كل من يدعي أنه يحب الله وحده دون أن يحب النبي كحب الله عز وجل فهذه دعوة كاذبة. قال: إلى أين تمضي يا ربيعة؟ لعلها تعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة في الليل فأجلس على بابه ولا أتحول عن عتبة بيته أبدا. وقد كان عليه الصلاة والسلام، انتبهوا الآن جالس سيدنا ربيعة على عتبة باب النبي، ربما ضجع على عتبة الباب والأذن تسمع، ماذا يفعل النبي بالليل؟ وقد كان عليه الصلاة والسلام يقطع ليله قائما يصلي، فربما سمعته يقرأ بفاتحة الكتاب، فما يزال يكررها هزيعا من الليل. أيام الإنسان يطرب لآية يعيدها ويعيدها ويعيدها ولا يمل من سماعها. وقد ورد في بعض قصص الصحابة والتابعين أنهم كانوا إذا صلوا قيام الليل وقفوا عند آية وترنموا بها أعادوها طوال الليل. فهذه إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بفاتحة الكتاب فما يزال يكررها هزيعا من الليل حتى أمل فأتركه أو تغلبني عيناي فأنام. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. وربما سمعته يقول: سمع الله لمن حمده، فما يزال يرددها أطول من ترديد فاتحة الكتاب. مرة رابعة العدوية ناجت ربها في الليل، قالت: يا رب، أغلقت الملوك أبوابها وخلى كل حبيب بحبيبه، وتوجهت إلى الله في صلاتها. إذا الإنسان انعقدت صلته بالله عز وجل في جزء من الليل فهو في سعادة ما بعدها سعادة. أحد كبار العلماء ترك مؤلفات كثيرة، رآه تلميذ له في المنام، قال: يا سيدي، ما فعل الله بك؟ قال: يا بني، طاحت تلك العبارات وذهبت تلك الإشارات ولم يبق إلا ركيعات ركعناها في جوف الليل. يعني الواحد بيقدر يصلي قيام ليل كل يوم قبل الفجر إذا هيأ المنبه ليوقظه قبل الفجر بنصف ساعة، بإمكانه أن يصلي 4 ركعات قيام الليل. وقد كان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما صنع له أحد معروفا. هي القصة كلها أردت منها هذه الفقرة لأبين لكم أخلاق النبي. وكان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما صنع له أحد معروفا إلا أحب أن يجازيه عليه بما هو أجل منه. يعني ما في ضريبة الخدمات التي تقدم للنبي يعدها النبي دينا عليه. دققوا في هذه الناحية. النبي، وما أدراكم ما النبي؟ سيد الخلق، حبيب الحق، سيد ولد آدم، المعصوم الذي يوحى إليه، قمة البشر. إذا قدمت له خدمة هل يراها فرضا عليك؟ هل يراها ضريبة يجب أن تؤديها؟ هل يقول لك لي عليك فضل كبير؟ أين جزاء الفضل؟ إذا قدمت له خدمة يراها دينا عليه. ويا أيها الإخوة الأكارم، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لتوضيح هذه الحقيقة. لن يرضى الله عنك إلا إن قدمت لك خدمة يجب أن تراها دينا عليك، ويجب ألا تنساها حتى الموت. وإن قدمت خدمة فينبغي أن ترى أن تقديم هذه الخدمة من فضل الله عليك، ويجب أن تنساها لتوبك. إذا قدمت لك خدمة ينبغي ألا تنساها، وإن قدمت خدمة ينبغي أن تنساها. إن قدمت لك خدمة يجب أن تراها دينا، وإن قدمت خدمة ينبغي أن تراها فضلا من الله ساقه إليك، سمح لك أن تفعل هذا العمل. هل هناك من دليل يؤكد هذه الحقيقة؟ جيد، في دليل أقوى. لما سيدنا موسى سقى للمرأتين تولى إلى الظل وقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يعني إذا أحدكم تكلم عن الله عز وجل وأجاد ينبغي أن يذوب شكرا لله، أن أطلق لسانه وسمح له أن يكون داعية لله عز وجل. إذا وفقت لعمل صالح لا ينبغي أن تذل به على أحد، ينبغي أن تشكر الله عز وجل أن سمح لك أن تفعله، أن قيد لك مالا تنفقه، أن قيد لك صحة تبذلها. قال وقد أحب النبي أن يجازيني على خدمتي له، فأقبل علي ذات يوم وقال يا ربيعة بن كعب، قلت لبيك يا رسول الله وسعدي. قال مر النبي الكريم طرق باب أحد أصحابه، ما أحد رد، يعني قال يا فلان ما أحد رد، المرة الثانية ما أحد رد، المرة الثالثة ما أحد رد. ثم انطلق، فتح الباب بعد أن انطلق ولحقه الصحابي الجليل ليستقبله. قال لما لم ترد علي؟ قال والله يا رسول الله حينما أسمع صوتك يناديني أشعر برحمة تغشت قلبي، فأردت أن أسمعها مرة ثانية وثالثة. يذيب القلب. نبي كريم سيد الخلق يقول لك يا فلان، شيء جميل. قال قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، قال سلني شيئا أعطيه لك، أنت خدمتنا اطلب مني حاجة، سلني شيئا أعطيه لك. فرويت قليلا ثم قلت أمهلني، والله شغلة في سمين جدا، أمهلني يا رسول الله لأنظر فيما أطلبه منك ثم أعلمك. ذكي جدا، حب يستغل هذا الطلب إلى أبعد الحدود، حب يفكر. والأذكياء دائما والناجحون في حياتهم لا يتخذون قرارا سريعا. هل تقبلون هذه النصيحة؟ شيء زعل، غضبت، لا تتخذ أي قرار وأنت غاضب، قل أتخذ قرارا بعد أسبوع، تجد نفسك بعد أسبوع إنسان آخر. هذه نفسك سمحت وعفت، فأي قرار تتخذه وأنت غاضب فهو قرار فيه خطأ أو فيه تسرع أو فيه حمق أو فيه عدم نضج. وأي طلب طلب منك خذ مهلة بالمقابل، خذ مهلة. إذا أردت إنفاذ أمر تدبر عاقبته، وكلما زدت الأمر فكرا ازددت رؤية صحيحة. يعني أصح قرار تتخذه هو القرار الذي تتخذه وأنت هادئ النفس وقد جمعت المعلومات الضرورية. قال: يا رسول الله أمهلني لأنظر فيما أطلبه منك ثم أعلمك. فقال عليه الصلاة والسلام: لا بأس عليك. وكنت يومئذ شابا فقيرا، لا أهل لي ولا مال ولا سكن، لا أهل ولا مال ولا سكن، وإنما كنت آوي إلى صفة المسجد. إذا واحد الله أكرمه بزيارة الروضة الشريفة، خلف الروضة كيف في الأموي في منصة مرتفعة في أثناء احتفالات يجلس عليها كبار الضيوف، في الحرم النبوي الشريف منصة مرتفعة، هذا المكان كان مكان أهل الصفة، فقراء المسلمين هنا يجلسون وهنا ينامون، وإنما كنت آوي إلى صفة المسجد مع أمثال من فقراء المسلمين، وكان الناس يدعوننا بضيوف الإسلام، فإذا أتى أحد من المسلمين بصدقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها كلها إلينا. في تعليق لطيف أنه في أشخاص يظنون أن صلة الرحم أن تكتفي بزيارة أقارب. الأقارب الفقراء ليس معنى صلتهم أن تزورهم، معنى صلتهم أن تهديهم، تقدم لهم هدية، أن تدخل عليهم ويدك ملأة لبعض الحاجات، هذه الصلة. أما السلام عليكم، كيف الصحة، بخير، السلام عليكم، خير إن شاء الله، ماذا فعل؟ فكان المسلمون يأتون بالصدقات إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكان عليه الصلاة والسلام يدفعها كلها إلى صفة المجلس، وكان النبي بأعلى درجات الورع. مرة سمعت أو قرأت أن الوحي انقطع عنه قليلا، فحار في هذا الانقطاع، فقال السيدة عائشة: لعلها يا عائشة، لعلها تمرة أكلتها من تمر الصدقة، لأنه عليه الصلاة والسلام الصدقة لا يأكلها أبدا، أما الهدية يأكل منها ويهدي بعضها. قال: فإذا أتى أحد من المسلمين بصدقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها كلها إلينا، وإذا أهدى له أحد هدية أخذ منها شيئا وجعل باقيها لنا، أخذ حاجته والباقي أعطاه لفقراء المسلمين. فحدثتني نفسي أن أطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من خير الدنيا، يزوجني بيت زواج أغتني به من فقر وأغدو كالآخرين ذا مال وزوج وولد، لكني ما لبثت أن قلت: تبا لك يا ربيعة بن كعب، إن الدنيا زائلة ثانية، وإن لك فيها رزقا كفله الله عز وجل، فلا بد أن يأتيك، والنبي عليه الصلاة والسلام في منزلة عند ربه لا يرد له معها طلب، فاطلب منه أن يسأل الله لك من فضل الآخرة. في العقد الراجح الدنيا لا قيمة لها، فطابت نفسي بذلك واستراحت له. ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: ما تقول يا ربيعة؟ شو صار معك يعني؟ قلت: يا رسول الله، أسألك أن تدعو لي الله تعالى أن يجعلني رفيقا لك في الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: من أوصاك بذلك؟ من علمك؟ قلت: لا والله ما أوصاني به أحد، ولكنك حين قلت لي سلني أعطك حدثتني نفسي أن أسألك شيئا من خير الدنيا، ثم ما لبثت أن هديت إلى إيثار الباقية على الفانية، فسألتك أن تدعو الله لي بأن أكون رفيقك في الجنة. فصمت النبي عليه الصلاة والسلام طويلا ثم قال: أو غير ذلك يا ربيعة؟ أيام إنسان بيقدم لك خدمة كبيرة جدا، قل له أمور بدك تدعينا، الله يوفقك، هات له الدعاء وارد، بدنا شيء آخر نقدم لك يا. لا تقبل بخدمة ثمينة أنه ادعي لنا أستاذ بكفي، لا، من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. علمنا النبي أن نقدم مقابل كل خدمة خدمة، مقابل كل هدية هدية، مقابل كل معروف معروفا، لئلا نمنع الماعون. هؤلاء الذين لا يردون على الهدية بمثلها يمنعون الماعون. قلت: كلا يا رسول الله، فما أعدل بما سألتك شيئا، لا أريد إلا الذي سألت. وهناك كلمة هي محور هذا الدرس، بماذا أجاب النبي؟ قال: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. طلبت شيء عظيم. أنا كنت أوضح هذا بمثل، أنه ملك له ابن، قال له: اطلب يا ابني. إذا قال له بدي قصر، قصر شغلة سهلة، طائرة خاصة، طائرة، يخت، يخت، مزرعة، مزرعة، مركبة، أحدث موديل مركبة. مرة قال له: برغب كون أستاذ جامعة. قال له: هي عليك مو علي، هي مو علي، كل شيء ممكن إلا هي. إذا أردت هذا المنصب العلمي ادرس. إذا دقيقة الفكرة، لو طلبت شيئا ماديا قضية سهلة جدا، ملك كل شيء بيده، أما طلب منصب علمي، فهذا الصحابي طلب أن يكون مع رسول الله في الجنة، هذا مقام يحتاج إلى جهد كبير. قال له: إذن إن كنت على هذا مصرا فأعني على نفسك بكثرة السجود. فكر بالكون كثير، عمق إيمانك، تعرف إلى الله عز وجل، تقيم على أمره، بذل من مالك من وقتك، ارتقي في معرفة الله حتى تستحق المقام هذا. قال له: يا بني، هذه ليست علي ولكنها عليك، أن تكون ذا منصب علمي هي لك. قال له: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. فجعلت أدأب في العبادة لأحظى بمرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. أدأب في العبادة لأحظى بمرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، كما حظيت بخدمته وصحبته في الدنيا. طماع. والإنسان وفي ذلك فليتنافس المتنافس، لمثل ذلك فليعمل العاملون. ثم إنه لم يمض على ذلك وقت طويل حتى ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لم يقبل مقابل خدمة مادية إلا أن يكافئه عليها بخدمة مادية. جيد، استنباط آخر، غناه في قلبه وهي راغمة، أعانه سيدونه. من آثر آخرته على دنياه ربحهما معا. قال له: يا ربيعة، ألا تتزوج؟ قلت: ما أحب أن يشغلني شيء عن خدمتك يا رسول الله. النبي قال: الزواج مشغلة ومجبنة، والثالثة الزواج مشغلة مجبنة مبخلة، بيبخل وبيزبن وبينشغل. الزواج مجبنة مبخلة مشغل. قال: ما أحب أن يشغلني شيء عن خدمتك يا رسول الله، ثم إنه ليس عندي ما أمهر به الزوجة. تعبير العامي منتوف، ولا ما أقيم حياتها به. فسكت عليه الصلاة والسلام. ثم رآني ثانية وقال: يا ربيعة، ألا تتزوج؟ مرة ثانية. فأجبته بمثل ما قلت له في المرة السابقة: لكني ما إن خلوت إلى نفسي حتى ندمت على ما كان مني، وقلت: ويحك يا ربيعة. هذا حوار داخلي، من أروع القصص الحوار الداخلي. قلت: يا ولد، ما بدك الشغلة، كون عمره 80 سنة. قلت: ويحك يا ربيعة، والله إن النبي لأعلم منك بما يصلح لك في دينك ودنياك، وأعرف منك بما عندك. والله لئن دعاني النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه المرة إلى الزواج لأجيبن. مو معقول. لم يمضي على ذلك طويل وقت حتى قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربيعة، ألا تتزوج؟ المرة الثالثة. انظر إلى حرص النبي على أصحابه، على استقرارهم، على سعادتهم، على طمأنينتهم. هو أب وأرقى من أب، أرحم الخلق بالخلق. قلت: بلى بلى يا رسول الله، بدي أتزوج، ولكن من يزوجني وأنا كما تعلم؟ فقال: انطلق إلى آل فلان وقل لهم: إن رسول الله يأمركم أن تزوجوني فتاتكم فلانة. أمر. فأتيتهم على استحياء، معقول يعطوني؟ ما معي شيء منه. فأتيتهم على استحياء وقلت لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليكم لتزوجونني فتاتكم فلانة. قالوا: فلانة؟ يبدو أنها على مستوى رفيع جدا. قلت: نعم، على استحياء، ما طلع صوته. قالوا: مرحبا برسول الله، ومرحبا برسول رسول الله. الإيمان، والله لا يرجع رسول رسول الله إلا بحاجته. وعقدوا لي عليها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله، لقد جئت من عندي خير بيت، زوجوني بدون تعقيدات. سنتين خطبة، هلا تطلع روح الأهل كل خميس عندهم. قضية أبسط من ذلك. بدلي حقها 37,000 ليلة واحدة، تلبس مرة واحدة ثم تلقى. 60,000 ألبسة تكون نحيفة على أول ولادة، كله مكب. صح الكلام؟ أعجبني مرة بعقد قران أنه ما قدمت قطعة أطلاقا، عقد بلا هدية. قام خطيب الحفل وقال: مجموع هذه الهدايا زوجنا بها شابا فقيرا. زبدية حطها عندك، صار 100 منها، فلن فائدة. أما مجموع هذه الهدايا زوجنا بها شاب. أخ كريم من إخواننا ذهب إلى أمريكا لإجراء عملية في قلبه، صدفة الطبيب من هذه البلدة، فلما رأى يعني أخا له من بلدته يعني أكرمه إكراما ما بعده إكرام، وأجرى له عملية بالغة التعقيد. والعجيب أنه رفض أن يأخذ قرشا واحدا. هذا الذي ذهب رجل ميسور الحال، قال له: أنا والله ميسور، لا أقبل بهذا. قال له: أبدا، هذه العملية هدية. جاء إلى الشام، والمبلغ الذي كان يمكن أن يدفعه لهذا الطبيب أجرى عمليته رفضه لعملية قلب لفقير. قال: وسأرسل له صورة لهذا الذي أجريت له العملية، أن هذا الأجر الذي لم تأخذه أنت أنفقته أنا لإنقاذ إنسان أصيب قلبه وهو فقير لا يملك أجر علاجه. يا رسول الله، لقد جئت من عند خير بيت، صدقوني ورحبوا بي وعقدوا لي على ابنتهم. قال: هذا سعيد بن المسيب من كبار التابعين، خطب ابنته الوليد بن عبد الملك لابنه الذي أنشأ مسجد بني أمية، فرفض. عنده تلميذ فقير جدا، قال له غاب درسين، فلما تفقده قال له: والله زوجتي توفيت يا سيدي. قال له: لما لم تعلمنا؟ لكنا عزيناه. ألك بزوجتي؟ قال له: بلى. قال له: أعطيك ابنتي. فهذا التلميذ الفقير لا يملك من حطام الدنيا شيئا، فطبعا وافق، لكن دخل في هم كبير. قال: في الليلة نفسها طرق الباب، قلت: من الطارق؟ قال: سعيد. قال: خطر في بالي 40 سعيدا إلا سعيد بن المسيب، لأنه من 40 عاما ما خرج من بيته، ما خرج من خط واحد من البيت إلى مجلس القضاء. فلما فتحت الباب رأيت شيخي سعيد بن المسيب ووراءه ابنته فدفعها إلي. بيوم واحد كل ما عقدنا الزواج بكتر السفاح، وكل ما سهلنا يحل محله النكاح. النكاح يرضي الله والسفاح يغضبه. فما في عمل الآن عظيم كأن تسهل إجراءات الزواج. غرفة كفي مبدئيا، حواض الكلية الثمينة. أنا سمعت قرية من القرى، والله أنا أكبرتها، اجتمع وجهاؤها وقرروا أنه أي شاب يخطب شابة يقدم خاتم سحب وساعة. هذه هي الصيغة، هذا هو الحلي، تسهيل. وأعظم النساء بركة أقلهن مؤنة، أعظم النساء بركة أقلهن مهرا. وسبحان الله، شيء عجيب أنه عقود القران التي يبالغ في البذخ فيها لا يسعد الزوجان في أغلب الأحيان، والعقود المتواضعة تلاقيها الزواج قطعة من الجنة. أنه أعظم النساء بركة أقلهن مؤنة. قال: صدقوني ورحبوا بي وعقدوا لي على ابنتهم، فمن أين آتيهم بالمهر يا رسول الله؟ سمعي. فاستدعى النبي بريدة بن الخصيب، وكان سيدا من سادات قومي بني أسلم، وقال له: يا بريدة، اجمع لربيعة وزن نواة ذهبا فجمعوها لي. فقال لي عليه الصلاة والسلام: اذهب بهذا إليهم وقل لهم: هذا صداق ابنتكم. في تعاون، كان مجموعة مؤمنين في ولاء وفي محبة، ممكن تعال هذا ابن أخيك وانت ميسور ادفع له هذا المهر. هكذا مجتمع المؤمنين، وتعاونوا على البر والتقوى. فأتيتهم ودفعته إليهم فقبلوه ورضوه وقالوا: كثير طيب. لا تقدم سوارة تطلوها بالسوق، شو بتسوار؟ عيب، طلع عيب. اقبلها، هي هدية أساسا. يعني أنا هالعادة أنه كل شيء قدم لك أن تسأل عن سعره، مادي أنت إنسان معناته. فقالوا: كثير طيب. فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام قلت: ما رأيت قوما قط أكرم منهم، فلقد رضوا ما أعطيتهم على قلته، وقالوا كثير طيب، فمن أين لي ما أولم به؟ بنعمل عزيمة من السنة يا رسول الله. فقال لبريدة: اجمعوا لربيعة ثمن كبش، فابتاعوا لي كبشا عظيما ثمينا. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى عائشة وقل لها أن تدفع لك ما عندها من الشعير. فأتيتها فقالت: إليك المكتل، ففيه سبع آصع، جمع صاع، لا والله ما عندنا طعام غيره. من عند رسول الله الشعيرات. ومن مين هذا؟ بريدة الكبش، ومن بريدة أيضا المهر. فانطلقت بالكبش والشعير إلى أهل زوجتي فقالوا: أما الشعير فنحن نعده، وأما الكبش فمر أصحابك أن يعدوه لك. فأخذت الكبش أنا وناس من أسلم فذبحناه وسلخناه وطبخناه، فأصبح عندنا خبز ولحم. فأولمت ودعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاب دعوتي. هلأ مرة دعينا لكتاب، حطونا زبدية من بسكوت، قصة ناكلها تنكسر دي وعلى البوضة، شغلة مكركبة. الحق 80 ليرة حق الزبدية تؤكل. طب معقول حدا ياكلها قدام الناس فيها بوضة؟ ثم إن رسول الله قال: فأولمت ودعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاب دعوة. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام منحني أرضا إلى جانب أرض لأبي بكر، فدخلت علي الدنيا، أرض وزوجة ووليمة ومهر. حتى إني المرة اختلفت مع أبي بكر رضي الله عنه على نخلة، فقلت: هي في أرضي. فقال: بل هي في أرضي. فنازعته فأسمعني كلمة، فلما بدرت منه الكلمة ندم عليها وقال: يا ربيعة، رد علي مثلها حتى يكون قصاصا. قلت: لا والله لا أفعل. فقال: إذن آتي رسول الله وأشكو إليه امتناعك عن الاقتصاص مني. وانطلق إلى النبي فمضيت في إسره، فتبعني قومي بنو أسلم وقالوا: هو الذي بدأ بك ثم يسبقك إلى رسول الله فيشكوك. فالتفت إليهم وقلت: ويحكم، أتدرون من هذا؟ هذا الصديق وذو شيبة المسلمين، ارجعوا قبل أن يلتفت فيراكم فيظن أنكم إنما جئتم لتعينونني عليه، فيأتي رسول الله فيغضب النبي لغضبه ويغضب الله لغضبهما فيهلك ربيعة. يعرفوا مقام بعضهم، يعني إذا التفت ورأوكم معي يظن أنكم جئتم معي كي تعينوني عليه، فيغضب أبو بكر ويغضب النبي لغضبه ويغضب الله لغضبهما فيهلك ربيعة. ثم أتى الصديق النبي صلى الله عليه وسلم وحدثه الحديث كما كان، فرفع النبي رأسه إلي وقال: يا ربيعة، ما لك وللصديق؟ قلت: يا رسول الله، أراد مني أن أقول له كما قال لي فلم أفعل. فقال: نعم، لا تقل له كما قال لك، لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل، ولكن قل: غفر الله لأبي بكر. فقلت له: غفر الله لك يا أبا بكر. فمضى وعيناه تفيض من الدمع وهو يقول: جزاك الله عني خيرا يا ربيعة بن كعب، جزاك الله عني خيرا يا ربيعة بن كعب. يعني الإنسان أحيانا إذا واحد له سابقة بالإسلام، له مقام، فربما كان حاد الطبع، يعني اغفرها له أولا. وأين أنت منه؟ الولي المؤمن غالي على الله، فإذا الإنسان نهش بلحم الأولياء لحمهم مسموم. هذه ورطة كبيرة، أن تنصب نفسك خصما لولي من أولياء الله، بالعكس عاونه. والنبي قال التمس لأخيك عذرا ولو 70 مرة. هذا سيدنا ربيعة ابن كعب، صحابي جليل من أصحاب رسول الله، كان فقيرا، وقد أكدت هذه القصة أشياء كثيرة ممكن نلخصها بسرعة. أول حقيقة، إذا قدمت لك خدمة ينبغي أن تراها فرضا أم دينا؟ دينا. ينبغي أن تنساها، ينبغي أن لا تنساها. إذا قدمت خدمة هي من فضل الله عليك وينبغي أن تنساها، هذه الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية، إذا الإنسان ما تمكن ينفق من ماله ولا من قوته، بإمكانه يقدم خدمات. في أيام أنا بعرف شخص بحب يخدم، نظف سجاد المسجد، والله عمل عظيم. هذا الإنسان أيام ما بيملك إلا أن يخدم عضلاته، فإذا خدم المسجد عاون إخوانه هذا عمل جليل. شيء آخر بالقصة، من آثر آخرته على دنياه ربحهما معا. الشيء الثالث، إذا طلبت مقام عالي هذا لا يأتيك إلا بجهدك، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أيضا التأدب مع الأولياء، نحن هذه القصة والله أعلم، لكن على كل، لو أنها صحيحة، موقف سيدنا ربيعة موقف كامل جدا. أرجو الله سبحانه وتعالى أن نستفيد من هذه القصة، وأن تنعكس على حياتنا سلوكا وسعادة، لأن هذه المعلومات لا قيمة لها كمعلومات إلا أن تترجم إلى وقائع، والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
2: يا حبيبي يا محمد.
3: إخوة الإيمان والإسلام، نقدم لكم الآن من أجمل الصلوات على رسول الله، إعداد وتقديم ثريا يونس.
2: يا حبيب سلام عليك، صلوات عليك.
4: ما أحلى الصلاة عليه. إليك يا سيدي يا رسول الله، وإلى آل بيتك الطيبين، وإلى أزواجك أمهات المؤمنين، وإلى كل محب لك يا سيدي يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير من الفوائد العظيمة النفع في الحياة وبعد الممات، وسوف نذكر بعض الصلوات الموثوق من صيغتها وذكر بعضا من هذه الفوائد مع كل صلاة. وقبل أن نبدأ بذكر أي صلاة، سوف نبدأ ببعض الكلمات التي قالها الإمام الجعفري رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام صالح الجعفري: إذا ما شئت أن تحظى قريبا بفتح الله صل على محمد. وتفسير وعلم ذو معاني لمن ذكروا الصلاة على محمد. ورزق الله أوسعه تبدى لأرباب الصلاة على محمد. وتيسير الأمور لمن يصلي على المختار سيدنا محمد. شفاء للمريض كذا دواء، صلاة العاشقين على محمد. وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد. يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد. وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على محمد. ولا تترك رسول الله يوما، فما أحلى الصلاة على

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما هذه الصلاة فهي صلاة من كتاب الدعاء المستجاب. اللهم ذا الجلال والإكرام، صلي وسلم وبارك على إمام أنبيائك سيد رسلك سيدنا محمد وآله وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وجميع عبادك الصالحين من أهل السماوات والأرضين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه، وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه، وصل على سيدنا محمد كما أمرت أن يصلى عليه، وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه، وصل على سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلى عليه. أما عن بعض الفوائد الخاصة بالصلاة على رسول الله فهي: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لتبشير العبد بالجنة قبل موته. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب للنجاة من أهوال يوم القيامة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لرد النبي صلى الله عليه وسلم على المصلي والمسلم عليه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والسرور يرى في وجهه، فقالوا: يا رسول الله، إنا لنرى السرور في وجهك. فقال: إنه أتاني الملك فقال: يا محمد، أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول: إنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه 10، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه 10؟ رواه الترمذي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء في صلاة قادمة.
1: يا نبي السلام عليك.
2: من أجمل الصلوات على رسول الله، إعداد وتقديم ثريا يونس.
1: عليك صلوات الله عليك.
3: سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم إني أسألك مما عندك وأفض علي من فضلك وانشر علي من رحمتك وأنزل علي من بركاتك. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كن لي جارا من شر خلقك أجمعين، أن يفرط علي أحد منهم أو أن يطغى. عز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك.
2: وصايا في آداب الحياة. من آداب حسن الخلق: ما تسخرش من التنين وأحلامه الملوردية الجميلة، وخاصة من تعتقد أنهم أقل منك من الناس البسطاء. الطيبين يمكن تكون منزلتهم عند ربنا أسمى وأرفع منك ومن كتير من علياء القلب.

وقلل الكلام وما تهملش كل اللي بتسمعه، فمن المؤكد إنك راح تحتاجه في المستقبل. من آداب الاعتذار ما تترددش في إنك تتأسف للي أخطأت في حقه، وبص في عينيه وانت بتنطق كلمة الأسف حتى يقراها في عينيك قبل ما يسمعها بودانه. من آداب المعاملة ما تحكمش على شخص من كلام أقرباءه فقط، فالإنسان ما اختارش والديه، فما بالك بأقرباءه. وما تحكمش على صديقك إذا كان الحزن يبان دايما في عينيه وكان قليل الابتسام والاختلاط بالناس بأنه شخص ممل غريب الأطوار وبيسبب الكآبة للتانيين. يمكن كان بيخفي في قلبه سر دفين أو ألم كبير مش عاوز إنه ينتقل للناس اللي بيحبهم فبيحزنهم.

ومن آداب الحديث إياك ثم إياك ثم إياك والكذب. ولما ما أنت مش عايز تجاوب على أي سؤال فابتسم للسائل وقول يا صديقي، هو مش من المهم فعلا إنك تعرف ذلك. ومن آداب الحديث في التليفون، لما بيضرب التليفون ابتسم وانت بتاخد السماعة، لأن اللي بيكلمك على الطرف التاني هيشوف ابتسامتك من خلال نبرات صوتك. من آداب الصداقة، ما تسيبش الحاجات الصغيرة التافهة اللي بتحصل في لحظة تدمر صداقتك الطويلة الغالية اللي بتدوم بدوام الحياة. ومن آداب الحب، لو حبيت شخص بصدق روح له وقول له إنك تحبه. أما إذا كنت أنت بتعشقه فما فيش داعي إنك تقول له حاجة، لأنه راح يعرف الحقيقة بمجرد إنه يبص في عينيك. إذا كنت أنت فقير فهناك اللي أفقر منك، وإذا كنت ضعيف فهناك اللي هم أضعف منك، وإذا كنت حزين متألم فاعلم أن هناك كثير من اللي هم بيتألموا أكتر منك. أما إذا كنت قوي وغني وسليم وعندك عقل فاعلم إن هناك دوما اللي هو أقدر منك وأقوى منك.

وهل بعد حديثه حديث؟ واحدة بتتكلم وبتقول أنا قاعدة أتبادل أطراف الحديث مع صديقتي، وفجأة التليفون بتاعها بيرن ويرن ويرن، لكنها ما بتردش وبترفض إنها ترد على المكالمة. يعني للحظة أنا اعتقدت إنها ما تعرفش رقم المتصل عشان كده ما بتجاوبش، فقلت لها ما تردي يمكن اتصال مهم. قالت لي دي أختي بس ما تخافيش. يا ساتر، ضحكت وقلت لها يا ساتر عشان أختك ما بترديش، يلا ردي عليها بسرعة. قالت مش هرد، أنا بقالي أكتر من أسبوع ما بكلمهاش، وهي نفس الشيء لأننا اختلفنا مع بعض. فقالت لها عشان كده واجب عليكي تردي لأنه أمر مهم وأكيد اتصلت. قالت لا مش هكلمها، وقالت لها لكنه مش من عادتك إنه تقطعيني، فكم مرة إحنا اختلفنا مع بعض ومع ذلك أنت ما قطعتنيش. وبابتسامة غريبة قالت لها لأنك اللي عودتيني على كده، فكم من مرة إحنا اختلفنا ومع ذلك بمجرد إنه نتقابل الصبح بتعامليني وكأنه ما حصلش حاجة، مما يجبرني على إني أغير طبعي معاكي. لكن في عيلتي أنا متعودة على كده، كان أبويا قاطع أمي أيام وأيام وكبرنا على الفكرة دي. هنا بتقول حمدت ربنا إنه وهبني عيلة مهما اختلفت بتبقى مع بعض، ما تعرفش للقطيعة والهجر طريق أبدا. فمهما اختلف أبويا وأمي ما حصلش يوم وإنه اتقطعوا مع بعضيهم. يمكن يتخانقوا في الليل في المساء، لكن الصبح يوم التاني ما بتسمعش غير ضحكتهم على فطور الصبح، وهو نفس الشيء مع باقي أفراد العيلة.

طبعا مفيش حد في الدنيا كامل في الحياة دي، الكل يصيب وبيخطئ طبعا، والاختلاف في الرأي ما يعنيش القطيعة والهجر. لو اتكلمت مع أخوك بعد اختلافك معاه لا يعد انزلال له أو إهانة، بل هو رفع ليك وشرف. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وهل بعد حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام حديث؟ اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين.

هل تعلم أن 99% من الأشياء التي تقلقك لن تحدث أبداً؟ هل تشعر أنك تقلق كثيراً بشأن كل شيء يحدث في حياتك؟ هل أنت قلق للغاية من أن مخاوفك سوف تحدث ولن تسمح لك بعيش حياتك على أكمل وجه؟ هل تشعر بالأرق ولا تستطيع التفكير بطريقة إيجابية؟ هل أنت حبيس مشاكل الماضي والتي تمنعك من توقع مستقبل مشرق لك ولأحبائك؟ سوف أدلك على حل بسيط يتكون من 4 خطوات لها مفعول السحر إذا طبقتها بأمانة. التفكير السلبي هو عملية التفكير التي يميل فيها الناس للبحث عن أسوأ ما في الأمور ووضع أسوأ السيناريوهات الممكنة وخفض مستوى توقعاتهم لأدنى حدودها، فيسبب التفكير السلبي المستمر ضغطا هائلا على الشخص ويضعه تحت مشاعر القلق والخوف والحزن. وفقا لمؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية، فإن الشخص العادي يفكر بـ 12,000 إلى 60,000 فكرة في اليوم، 80% منها سلبية. هل تعلم أيضاً أن 99% من الأشياء التي تقلقك لن تحدث أبداً؟ يساهم الاستسلام إلى الأفكار السلبية التشاؤمية في جعل الشخص ضعيفاً مهزوز الشخصية وغير قادر على اتخاذ قرار صحيح، هذا بالإضافة إلى شعوره الدائم بالفشل. ويؤكد علماء النفس الارتباط الوثيق بين التفكير السلبي والإصابة بالاكتئاب والقلق المزمن وحتى الوسواس القهري. أسعد الناس ينظرون إلى الحياة على المدى الطويل بدلا من السماح لأنفسهم بالوقوع في فخ الماضي والتفاصيل اليومية. إذا كان لديك شيء تقلق بشأنه طوال الوقت، تذكر أن معظم الأشياء التي تقلق حيالها لن تحدث أبدا. سوف أعطيك الآن طريقة رائعة للتغلب على الأفكار السلبية والقلق، تتكون من 4 خطوات. أولا، حدد المشكلة بدقة. التشخيص الصحيح هو نصف العلاج. حدد ما هو الشيء الذي يقلقك بدقة تامة، ومن ثم قم بتدوينه على ورقة. ثانيا، قم بسؤال نفسك: ما هي أسوأ نتيجة ممكنة لهذه المشكلة؟ فكر بدقة متناهية: ما سوف يحدث بالضبط إذا أصبح ما تقلق بشأنه حقيقة؟ ثالثا، هيئ نفسك لقبول أسوأ نتيجة ممكنة. بغض النظر ماذا سوف يحدث، قم باتخاذ القرار بأنك سوف تتعايش معه، إنه لن يقتلك. رابعا، ابدأ على الفور العمل لتجنب حدوث أسوأ نتيجة ممكنة. فكر بكل الأشياء الخلاقة التي يمكنك فعلها للتقليل من أسوأ السيناريوهات المحتملة. مع الوقت سوف تلاحظ نفسك أنك بدأت تفكر بإيجابية وبطريقة عملية للبحث عن حلول بدلا من الانغماس في مستنقع التفكير السلبي، وسوف تستطيع التحكم في حياتك مجددا. كلما شعرت أنك تمتلك زمام الأمور، كلما أصبحت حياتك أكثر سعادة. كلما تحملت المسؤولية، كلما أصبحت أكثر قوة. الخوف يقضي على كل شيء جميل. الخوف يمنعك من الاستمتاع بالحاضر والتخطيط للمستقبل. هناك الملايين من الأشخاص الذين يعيشون على المهدئات لأنهم لا يستطيعون التوقف عن التفكير بشكل سلبي. إنهم يجذبون كل ما هو سلبي إلى حياتهم. لا تجعل الأفكار السلبية مكانا في عقلك تتسلل إليه. اشغل نفسك بأشياء مفيدة وفكر في حل المشكلة بدلا من الانغماس بها، وسوف تلاحظ أن أفكارك سوف تتغير تدريجيا نحو الأشياء الإيجابية. مرة أخرى أقول لك: 99% من الأشياء التي تقلق حيالها لن تحدث أبدا. لماذا تقلق ولماذا تخاف؟ عمرك محسوب
وقدرك مكتوب، ثق بربك وتوكل عليه، الذي كفاك هم الأمس سيكفيك هم اليوم، توكل عليه وسلم أمرك إلى الحي الذي لا يموت.

بي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الهادي الأمين.

0: خذ الحكمة.
1: الحكمة نبع فياض، نبع فياض من ثغر الحكماء.
0: إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة.
1: الحكمة تاج وضاء، يسطع فيها بالعقلاء.
0: يؤخذ اللؤلؤ من البحر،
2: ويؤخذ الذهب من الحجر،
0: وتؤخذ الحكمة ممن قالها خذوا الحكمة.
3: أضاحيك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصيب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف.
2: التجارب عقل مستفاد ودليل هاد لا تقرأ في الكتب، ولكن الكتب تساعد على الانتفاع بها.
0: الكتب بساتين العقلاء.

0: إن التجارب يا أخي مرآة عقل العاقل، فافهم مراميها إذا رويت بقول القائل.
1: هي در قد ضم بعقد صاغته أيادي الفصحاء،
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة.
1: فلا الجود يفني المال قبل فنائه ولا البخل في مال شحيح.
0: الثقة بالله أزكى أمل.
1: وبالله فاستعصم ولا ترجو غيره، ولا تاك في النعماء عنه بجاحد.
0: خذ الحكمة.
2: الثروة يمكن أن تقبل إلينا، ولكن علينا أن نذهب شخصيا نحو الحكمة.
3: الحكمة الحكمة.
0: العجز مهانة.
1: خاطر.
2: الخوف يضع أجنحة للنعال.
1: خاطر بنفسك لا تقعد بمعجزة،
4: فليس حر على عجز بمعذور، فليس حر على عجز بمعذور.
1: خاطر.
0: خذ الحكمة.
3: الحكمة
1: والحكمة.
3: الحكمة نبع فياض،
1: نبع فياض
3: من ثغر الحكماء.
0: إخوتنا وأخواتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذه طاقة من الزهر الفواح قطفناها لكم من حدائق الكلم ورياض الفكر.
1: تاج
3: يسطع فيها بالعقلاء.
1: الحكمة
3: نبع فياض.
0: إنها أقوال جميلة توائم بين المتعة والفائدة،
2: وعبارات رائعة تخلط الجد بالطرافة،
0: وكلمات معبرة تجمع بين الحكمة والتجربة،
2: وجمل قصيرة تطول بالتأمل والتروي.
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: وذاعت بين عدد من الكتاب والمفكرين من مختلف الديار.
0: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة،
2: سجل فيها قائلوها خلاصة تجاربهم في الحياة،
0: وبينوا فيها وجهات نظرهم بعد صبر وأنا.
2: فإليكم ما قطفناه،
0: ودونكم ما اخترناه، آملين أن تقضوا معنا أطيب الأوقات وأسعد اللحظات.

0: خذ الحكمة.
1: الإرادة الجيدة تجعل للقدمين جناحين.
2: الفقر يخرس الفطن عن حجته.
1: أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة.
2: أقوى تيار مائي في الدنيا دموع المرأة.
1: أدب المرء خير من ذهبه.
2: الأقوال الجميلة ليست طحينة.
1: أول الشجرة النواة.
2: أفضل حداد يطرق أحيانا إصبعه.
1: الأرباح اليسيرة تصنع الثروات الكبيرة.
2: أجمل لحظة في الدين هي عندما نعيده إلى صاحبه.
1: أجرأ الناس على الأسد أكثرهم له رؤية.
2: أعن أخاك ولو بالصوت.
1: الأقوال تطير والكتابات تبقى.
2: أبقى الجروح مضضى جرح الآثام.
1: أجل النوال ما وصل قبل السؤال.
2: خير الكلام ما أغنى قليله عن كثيره.
1: خير الكلام ما لم تحتج بعده إلى كلام.
2: لا الفقر يستطيع إذلال النفوس القوية ولا الثروة تستطيع أن ترفع النفوس الدنية.
1: هذا القول عن الفقر يذكر بأبيات من الشعر للقاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني يقول فيها:
2: على مهجتي تجني الحوادث والدهر، فأما اصطباري فهو ممتنع وعر، كأني ألاقي كل يوم ينوبني بذنب، وما ذنبي سوى أنني حر. فإن لم يكن عند الزمان سوى الذي أضيق به ذرعا فعندي له الصبر. وقالوا توصل بالخضوع إلى الغنى، وما علموا أن الخضوع هو الفقر. وبيني وبين المال بابان حرما علي الغنى، نفس الأبية والدهر. إذا قيل هذا اليسر عاينت دونه مواقفا، خير من وقوفي بها العسر. إذا قدموا بالخير قدمت دونهم بنفس فقير كل أخلاقه وفر.
1: أهنأ المعروف أعجله.
2: هذا القول عزيز المستمع يذكر بأبيات من الشعر تدعو إلى المسارعة في بذل المعروف وعدم تأجيله. تقول الأبيات:
1: ليس في كل ساعة وأواني تتهيأ صنائع الإحسان، فإذا أمكنت فبادر إليها حذرا من تعذر الإمكان، واغتنمها إذا قدرت عليها حذرا من تغير الأزمان.
2: وبقول الآخر:
1: إن الحوائج ربما أزرى بها عند الذي تقضي له تطويلها، فإذا ضمنت لصاحب لك حاجة فاعلم بأن تمامها تعجيلها.
2: وبقول القائل:
1: إذا أتت العطية بعد مطل ذممناها ولو كانت جزيلة، ونفرح بالعطية حين تأتي معجلة ولو كانت قليلة.
2: أغلى النفقات إضاعة الأوقات.
1: أخي المستمع، أختي المستمعة، وقبل أن نواصل الاستماع إلى المزيد من الأقوال الجميلة والحكم البليغة، نسوق هذه القصة الرمزية التي تبين عواقب التفريط في الوقت وعدم المحافظة عليه.
2: اقتربت سفينة من جزيرة جميلة، فقال ربانها للركاب: من أراد النزول منكم في هذه الجزيرة فلينزل، ولكن عليه أن يرجع بعد سماع الجرس قبيل الغروب، حيث سترفع المرساة وتستمر السفينة في سيرها. فانقسم الناس إلى خمس جماعات.
1: الجماعة الأولى رأت أن تمكث على ظهر السفينة لأنهم كانوا يخشون أن يضلوا في الجزيرة.
2: أما الجماعة الثانية فقد نزلت وتجولت في غابات الجزيرة، وتمتعوا بروائح الزهور، وأكلوا من الفواكه اللذيذة، ورجعوا إلى السفينة فرحين منتعشين.
1: أما الجماعة الثالثة فقد تجولت بعيدا ورجعوا إلى الشاطئ في عين الوقت الذي كان فيه الملاحون يرفعون المرسات، وكانوا يخشون أن يكونوا قد تأخروا عن الميعاد المعين.
2: أما الجماعة الرابعة فقد أبطأت وتوانت حتى سمعوا الجرس، فلم يبالوا، بل قالوا لا حاجة إلى السرعة، فالربان لا يذهب بدوننا. غير أن السفينة أخذت تتحرك، فخاض القوم الحمقى في الماء وشاجر بعضهم بعضا وهم يتسلقون بجهد على جانب السفينة.
1: أما الجماعة الخامسة فأكلوا وشربوا وأكثروا حتى غلبهم النوم، فلم يسمعوا صوت الجرس ولم يعرفوا أن السفينة أقلعت. ثم استيقظوا في ظلمة الليل فارتبكوا وهلكوا وذهبوا ضحية عدم محافظتهم على الوقت المحدد لقيام السفينة، ولسان حالهم يقول أنا الهو وأيامنا تذهب ونلعب والدهر لا يلعب.
2: إن الهوى شريك العمى.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

الفضة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث.

قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر

وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم

وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
2: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
3: في هذه النشرة: ختام الجولة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا، والجانبان يتفقان على مواصلة المفاوضات. تمديد محدود لخفض ضريبة الوقود في أستراليا إلى 16 سنتا. وأستراليا تستعد لمواجهة فيروس إنفلونزا الطيور عقب رصد أول حالة في غرب أستراليا. اختتمت في سويسرا الجولة الأولى من المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث اتفق الجانبان على مواصلة المفاوضات واللقاءات التقنية والفنية. وركز هذا الاجتماع المباشر على مناقشة برنامج إيران النووي وملف العقوبات وقضايا الأمن الإقليمي الأوسع، في وقت يسعى فيه الدبلوماسيون إلى تخفيف حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط. وشهدت المباحثات بروزا لنقاط للخلاف الرئيسية بين الطرفين، والتي شملت تخفيف العقوبات وملف الأصول الإيرانية المجمدة، بالإضافة إلى المخاوف الأمنية المحيطة بالأوضاع في لبنان وحركة الملاحة في مضيق هرمز. من جانبه، صرح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بأن واشنطن تسعى لإعادة ضبط العلاقات مع طهران، مشروطا بتخلي إيران عن طموحاتها النووية ووقف دعمها لعدم الاستقرار الإقليمي في المنطقة.
4: This is a historic meeting. Never before outside of Islamabad and here has the Iranian and American leadership met at such a high level. What the president has asked us to do is turn over a new leaf to transform our relationship with the people of Iran and to extend an outstretched hand that says to the people of Iran that if your leadership is willing to give up being a driver of regional instability, if they are willing to give up nuclear weapons ambitions for the long term, then the United States is willing to fundamentally transform our relationship with that country.
3: وإلى لبنان، حيث رفض الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أي وجود عسكري إسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، مؤكدا ما تصفه إسرائيل بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان غير مقبول، وأن مسؤولية حماية السيادة اللبنانية تقع على عاتق الجيش اللبناني. في المقابل، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن القوات الإسرائيلية ستبقى في جنوب لبنان طالما اقتضت الضرورة، مؤكدا أن ذلك يهدف إلى حماية سكان شمالي إسرائيل. كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته لإزالة ما وصفه بالتهديدات الأمنية. وجاءت تصريحات قاسم في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لإنهاء التصعيد، مع استعداد الولايات المتحدة لرعاية جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل، وبينما تؤكد السلطات اللبنانية أن هذه المفاوضات تهدف إلى معالجة الوضع على الحدود، يواصل حزب الله رفض أي ترتيبات لا تتضمن وقفا شاملا للعملية العسكرية الإسرائيلية وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. في الشأن الأسترالي، أعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي عن تمديد محدود لفترة تخفيف لتكلفة الوقود عبر تمديد اقتطاع الضريبة الإضافية، وذلك بنسبة مخفضة تصل إلى 16 سنتا بدلا من 32 سنتا. وفي غضون ذلك، يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الترويج لاتفاق سلام وشيك مع إيران، في حين تبدي طهران حذرا أكبر. وفي هذا السياق، أعرب المتحدث باسم الهيئة الوطنية للمصلحة العامة للمركبات بيتر خوري عن تشككه تجاه تصريحات الرئيس الأمريكي، مؤكدا أنها لن تؤثر كثيرا على أسعار الوقود العالمية في هذه المرحلة، لا سيما في بعد إعلان إيران مؤخرا إغلاق مضيق هرمز بالكامل والذي ينقل 5 إمدادات النفط العالمية في أوقات السلم. وأضاف خوري أن استقطاع ضريبة الوقود الحالي يتسبب في تأخير الأعمال الأساسية لتطوير الطرق الأسترالية.
5: Now what we saw in the federal budget was the spending on roads in real terms actually dropping. We were paying about 79% of the net amount of the excise back into land transport, so that big chunk of that is obviously fixing our roads. That's now dropped down to 70. So we're heading in the other direction to where we should be when it comes to using that excise that they should be collecting for roads.
3: من جهته انتقد المتحدث باسم حزب الخضر للشؤون الخارجية ديفيد شوبيرج تمديد خفض الضريبة، مؤكدا أنه لن يحل الأزمة الحقيقية لتكلفة المعيشة، كما انتقد حكومة ألبانيزي لعدم توجيه لوم علني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدورهما في الحرب.
6: The chaos makers here are Donald Trump with his war of choice and his continuing threats to bomb. And the Netanyahu government with its continued attacks, unlawful attacks, repeated attacks against the people of Lebanon. Start calling them out and start acting with some kind of principle here. And it's good news that in this case, acting in principle is also acting in accordance with the material needs of Australians. We need a world with less chaos.
3: أكد نائب رئيس الوزراء ريتشارد مالز أن أستراليا على أهبة الاستعداد لمواجهة فيروس إنفلونزا الطيور القاتل، وذلك عقب تأكيد تسجيل أول إصابة بالسلالة شديدة الأمراض في البلاد. ورصد الفيروس لدى طائر بحري بنوع الكركر البني براون سكوا في ولاية غرب أستراليا، حيث نفق الطائر أثناء وجوده في العزل الصحي، ووصف مارز الحالة بأنها تثير القلق، مشيرا إلى أن الحكومة الفيدرالية تنسق وتعمل عن كثب مع الوكالات المتخصصة للتحقيق في تفاصيل الفيروس وتحركاته.
7: Bird flu, of course, is on every continent around the world. We are the last continent to be touched by it. We're investing $113 million into seeing Australia be prepared for it. You know, we are concerned and obviously we are taking every precaution we can here and doing everything we can to mitigate this and to try and contain it. But we will be working with agencies around the country, including the Australian Centre for Disease Preparedness.
3: صعد رئيس وزراء ولاية كوينزلاند وأمين خزانتها من الضغوط على شركات التجزئة المزودة للطاقة التي تفشل في تمرير وفورات أسعار الكهرباء إلى المستهلكين، وجاء ذلك بعد إعلان هيئة منافسة الأسعار في كوينزلاند أن تكاليف الكهرباء من المقرر أن تنخفض بنسبة 6.9% للمنازل الريفية و 8.1% للشركات الصغيرة بدءا من مطلع شهر يوليو تموز المقبل. وأكد أمين الخزانة ديفيد جانيتيزيكي صدور توجيهات مباشرة لشركة إيرغون إنرجي المملوكة للحكومة والتي تخدم المناطق الإقليمية في الولاية لتمرير هذه الوفورات والخفوضات للمشتركين بالكامل.
8: I need to see energy retailers doing the right thing by Queenslanders, passing on those savings. And I've said it before, but if I need to name and shame to get retailers to do the right thing, that's exactly what I'll be doing.
3: أعلنت SBS أن أكثر من ثلث الأستراليين تابعوا البث المباشر لمباريات كأس العالم لكرة القدم 2026 عبر شاشاتها ومنصاتها خلال الأيام 9 الأولى من انطلاق المونديال، وتابع أكثر من 11.6 مليون أسترالي الشبكة لمشاهدة المونديال خلال الأسبوع الماضي، من بينهم 46% عبر منصة SBS On Demand. وحصدت مباراة الخسارة للمنتخب الأسترالي سوكروز أمام المستضيفة الولايات المتحدة بهدفين دون رد صباح السبت الماضي، متابعة قياسية قدرت بنحو 3.4 مليون شخص. وفي سياق متصل، أكدت رئيسة وزراء ولاية فيكتوريا جيسينتا ألان أن الشرطة وفريق إدارة ساحة فيدريشن سكوير في ميلبورن على استعداد تام للحفاظ على النظام خلال مباريات السوكروز المقبلة. وجاء ذلك عقب قيام بعض المشجعين بإشعال الألعاب النارية والشماريخ في الساحة أثناء مباراة أستراليا وأمريكا، مما أسفر عن اعتقال شخصين. وانتقدت ألان الفوضى التي حدثت، لكنها أبدت ثقتها الكاملة في قدرة الأمن على إدارة الحشود وضمان النظام.
9: And we're not going to let a few people behaving badly, some very badly, take away from the opportunity for thousands of Victorians to come together and enjoy what is part of our culture now. Coming together, cheering on our national team and enjoying a really important sporting moment.
3: في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 70 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في أديلايد، غائم جزئيا 15 درجة، بريسبن ممطر 21، هوبرت أمطار متفرقة 13، داروين مشمس 31، بيرث أمطار متفرقة 19، ملبورن غائم جزئيا 15، سيدني مشمس 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 14 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، شكرا لإصغائكم.
2: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج. الحمد

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

0: معهما.
1: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
2: ومضة نور في دياجير الظلام،
1: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
2: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

0: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل لي في نفسي نورا وأعظم لي نورا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك.
1: أحبتي في الله، أما الآن فموعدكم مع حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأحبابه ومن والاه، أما بعد، فهذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة ولا تقربوا، وهذا هو اللقاء الرابع بعد العشرة الأولى في سلة المباركة. والله أسأل أن ينفعنا بجميع ما نقول وبجميع ما نسمع، إنه ولي ذلك ومولاه. هذه الحلقة نتكلم فيها عن موضوع خاص، سببه بدعة انتشرت وبدأت تستشري بين شباب المسلمين وشابات المسلمين. وأنتم تعرفون ولا شك أن الله جل جلاله أمرنا في كتابه أن نتمسك بصراطه المستقيم وأن لا نتبع السبل حتى لا نضيع وحتى لا نغرق في تيه الجلالة، لا نغرق في تيه الضلالة ونضيع في ظلمات الباطل. قال جل جلاله وهو يأمرنا باتباع سبيل النبي وبالابتعاد عن سبل الشياطين، قال جل جلاله في سورة الأنعام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وروى الشيخان في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن جميع الصحابة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأخرج البخاري في صحيحه حديثا يبين لنا الحال الذي وصل إليها شبابنا وبناتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، يعني فمن غير هؤلاء؟ لتتبعن سنن يعني طرق من كان قبلكم حذو الكذة بالكذة شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب، والضب حيوان صحراوي جحره ضيق ورديء، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. انظروا إلى الاتباع الأعمى، الاتباع حتى في الضلالات. ليتنا أخذنا من غير المسلمين صناعة، زراعة، علم دنيوي نافع، إنما مع الأسف لا نأخذ آفات والتفاهات والضلالات. حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قالوا اليهود والنصارى، تقصد هؤلاء، سنقلد هؤلاء. قال فمن، يعني فمن غير هؤلاء. وأخرج الإمام أبو داود والحديث حسن صحيح عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب، كلب داء بسبب عضة الكلب، كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا ودخل. وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلى الله ثلاثة،
أبغض الناس إلى الله. ثلاثة، ملحد في الحرم. الإلحاد هو الميل عن الحق والعدول عن القصد. مائل في الحرم، ملحد في الحرم، يعني يأتي بشرك أو يأتي بفاحشة أو يأتي بمنكر، كل هذا يدخل في الإلحاد في الحرم. ملحد في الحرم، كل جاية دي بقى، ومبتغٍ في الإسلام سنة الجاهلية. وهذا الذي سنتكلم فيه، ومبتغٍ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطالب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. بكرة اخترع الضلال للمسلمين ما يسمى بعيد الحب، فلنطين. فلنطين ايه عيد الحب ده بقى؟ ده عيد روماني، والرومان عباد الأوثان كما تعرفون. وإلى الآن نجد بعض الشباب يقول لك من ساعة ما رماني قيوبيد بسهم من أسهمه في قلبي وأنا لا أنام الليل ولا النهار. مين قيوبيد دي يا عم الحاج؟ قيوبيد ده يقول لك إله الحب. ما شاء الله عليك يا ابن المسلمين، في إله للحب وإله للشر وإله لكذا. ده شغل الجماعة الكفار عباد الأوثان والأصنام من الرومان. يقول لك قيوبيد إله الحب. الرومان اخترعوا حاجة اسمها عيد الحب، واندثرت وضاعت. ثم أتى قس إيطالي اسمه فلنطين، أسيس إيطالي اسمه فلنطين، وأحيا هذا العيد الوثني. طب انتوا يا مسلمين مالكم بعم فلنطين؟ ومالكم بأصنام الرومان كيوبيد وهباب الطين وهذه الأباطيل؟ من الذي أحيا هذا الباطل؟ من الذي يعمل على غش الأمة، على إضلال المسلمين؟ لك عيد الحب يتبادل الشباب فيه، وإخواننا في الاستوديو بيقولوا لي ده بكرة عيد الحب، اللي بيسموه عيد الحب ده بكرة. يتبادل الشباب فيما يسمونه عيد الحب، الورود الحمراء ورسائل الحب وبطاقات المعايدة والكلمات المنمنمة الجميلة الغرامية في الرسائل التلفونية. بل إن الغربيين والأمريكيين يجعلون هذا اليوم يوم لممارسة الجنس على أوسع نطاق، حتى أن مدارس الثانويات وفي الجامعات تهيئ في الحمامات أكياس الوقاية لممارسة الجنس. والمسلمون يقلدون ببله عجيب وبغباوة غريبة عيد الحب. ده كله لابس أحمر فحم، يبقاش في أحمر من كده في اليوم ده، كله لابس أحمر. البنات كل بنت معها دبدوب أحمر، كل واحد روميو حبيب، يقولك أنا فلنطينو. هو مش عارف يعني مين فلنطين. أنت يا ابني تحب تحشر مع فلنطين يوم القيامة؟ لك أنا فلنطينو، هو أنيل من الفجلة بوطينو، أنا فلنطينو. يجيب قلب أحمر ويدي لمن يعاكسها ويغازلها ويسير معها في الباطل. فنشجع الشباب على العشق والغرام والحب والهيام والعلاقات الآثمة. ما هذا يا أمة؟ ما هذا؟ وأغاني كثيرة وأفلام عاطفية وروايات غرامية ومقالات وإيه في إيه؟ هذا باطل. تعرفون أن العيد دين، العيد دين، ونحن كمسلمين ليس لنا من الأعياد إلا عيد الفطر وعيد الأضحى. قال شيخ الإسلام إن الأعياد من جملة الشرع والمناسك التي قال الله فيها لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه.
ربنا قال في سورة الفرقان يا أمة الإسلام، ربنا قال في سورة الفرقان وهو يصف عباده الخلص عباد الرحمن، قال والذين لا يشهدون الزور، قال ابن سيرين وعكرمة وغيرهما لا يشهدون الزور يعني لا يشاركون في أعياد المشركين، والذين لا يشهدون لا يشاركون في هذا الطاف. الأمة الإسلامية أمة لها شخصية، شبابها شباب لهم شخصية، يا ابن انت جدك أبو بكر وعمر، خالتك فاطمة ورقية وزينب وأم سليم، يا بنتي انت جدتك خديجة وعائشة وفاطمة، ماشية وراء هذه الهيافات والتفاهات ليه؟ وراء هذا الباطل ليه؟ احنا أمة تتبع ولا تتبع، تقلد ولا تقلد، مش أمة إماعات، مش أمة طراطير كلما خرجت نعرة أو نعقة هنا أو هناك أو هنالك هرولنا إليها. وأن أولم يقل ربنا لنا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. شيخ ابن عثيمين سألوه إيه رأيك فيما يسمى بعيد الحب، قال بدعي لا أساس له في الشريعة، يحرض على الباطل ويدعو إلى الخنا، يحرض على العشق والغرام، وكله بقى بيحب وأفلام حب وأغاني حب، وكله لابس أحمر وماسك ورد أحمر ويتأبط واحدة لابسة أحمر يدعو

0: ويحب. الواحد منا من جسد وروح، فيه عاطفة، له مشاعر، له أحاسيس، ولا يمكن أن نغفلها أبدا. كل واحد فينا يحب ويبغض ويرضى ويسخط ويفرح ويحزن، هذه عاطفة جميلة. الحب لو وجهناه الوجهة الصحيحة ربما رفعنا الله به إلى الفردوس الأعلى. ممكن بحبك للصالحين تلحق بهم مع أنك لم تعمل كعملهم. أولم يكن رسولنا عندما سأله الأعرابي في الحديث الذي رواه الترمذي في سننه وهو حسن صحيح، قال: يا رسول الله، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم قال: يحشر المرء مع من أحب. بالحب ممكن تصل إلى الفردوس الأعلى إذا وجهنا هذه العاطفة إلى الوجهة الصحيحة. الحب حاجة حلوة، شيء جميل يودعه الله في قلوب الخلق فتسعد به نفوسهم وتهنأ به قلوبهم. وهذه العاطفة ليست خاصة بالإنسان وفقط، مش الإنسان بس اللي بيحب، الجمادات تحب، الدواب تحب. اسمع، روى الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك وصححه الألباني في صحيح الجامع عن أبي ذر رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوتي يقول: اللهم إنك خولتني من خولتني من بني آدم فاجعلني من أحب أهله وماله إلي. حتى الفرس قل: يا رب خلي صاحبي يحبني، هو بيحبه. حتى الدواب تحب وتحب. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
1: السلام عليكم يا شيخ.
0: عليكم السلام، تفضل.
1: السلام عليكم يا شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله يكرمك يا شيخ موسى،
0: وإياك والمسلمين.
1: ربنا يعزك يا رب ويعز الإسلام بيك.
0: ربنا يعزنا وإياك بالإسلام.
1: بقول لحضرتك يا شيخ الله يكرمك،
0: تفضل.
1: بالنسبة للاتصالات والموبينيل والفودافون، هي شركات الاتصالات دي، أنت معايا يا شيخ كده؟
0: معاك معاك.
1: بالنسبة للشركات ديت احنا كلنا مشتركين فيها. وفي نفس الوقت هي الراعي الرسمي للمسلسلات والافلام والمسرحيات.
0: نعم.
1: طب ده كده دخل فيها حرمانية وبنشجع على الفساد وعلى الرذيلة؟
0: لا.
1: ولا لا؟
0: لا. ليس عليك حرمة. خيرها لك وشرها عليها. بارك الله فيك. يبقى انا اقول طب اتصال اخر. يا ريت تتصل في الموضوع. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: اتفضلي.
2: جزاك الله خيرا.
0: أكرمك.
2: كنت
0: الله.
2: بس عايزه اسال على سنه الظهر.
0: نعم.
2: ممكن اقولها انا متواصل، يعني ممكن اصليها متواصل ولا مثنى مثنى بس؟ ولو متواصل يبقى ايه السند؟ اما مساله الحلقه فوالله انا لسه من كام يوم شايفه بلوه سودة. واحده رايحين نخطبها جت تقول: لا لا ده متخلف متخلف، ازاي ما يحتفلش بالفالنتين؟ لما قال لها قريبي ان ما بيحتفلش بفالنتينات وانه ملتزم، فقالت: لا لا لا ده مش هينفع الكلام ده، ده متخلف عقليا، ده ما بيحتفلش بالفالنتين. فاذا طيب. احنا نربي ولادنا على ايه؟ هي دي القصه. لما هي متخيله ان الفالنتين ده بالنسبه لها شيء مهم، بعد ما شرحت لها ان ده عيد كفر وان ده قسيس وانه مش عارف كذا وحصل، احنا مالنا احنا بالقصه دي كلها؟ ومع ذلك كانت مصره ان احنا متخلفين ان احنا ما بنحتفلش بيه. عفى الله الناس، والمفروض ان التربيه الاسلاميه تبقى من الاساس.
0: حاضر.
2: وبارك الله فيك يا شيخ، وده الابن عبد الله بقى،
0: ربنا ينبته لك نباتا حسنا، يبارك لك فيه يا ام عبد الله. طيب نستأنف ان شاء الله ونخلي الاتصال في الاخر يا اخواني. بارك الله فيك. انا اقول ان الحب عاطفه جميله اذا وجهت الوجهه الصحيحه، ممكن نحصد بها ملايين الحسنات ونرفع بها الى اعلى الدرجات. واقول ان الحب ليس قاصر على الانسان فقط، بل إن كل شيء يحب، الدواب تحبه، حتى الجماد يحب. معنا اتصال وهنكمل. السلام عليكم. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: تفضل. عليكم السلام.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: كيف حالك يا شيخ؟
0: خير ونعم.

0: الحمد لله.
1: كيف صحتك يا شيخ؟
0: الحمد لله بوم.
1: معك محمد احكي من سوريا.
0: اهلا اهلا شيخ محمد.
1: كيف حالك؟
0: الحمد لله.
1: اللي احبك في الله يا شيخ.
0: احبك الله الذي احببتني فيه.
1: كيف صحتك؟
0: خير ونعم الحمد لله.
1: احنا نريد ان تزورنا في سوريا يا شيخ.
0: الله المستعان، اسال الله ان ييسر الاسباب ونشرف ان شاء الله.
1: كيف حالك يا شيخ؟
0: الحمد لله بخير ونعم. ادعوا لنا بظهر الغيب.
1: نريد منك دعاء لاهلنا في سوريا وفي جميع الدول العربيه كلها.
0: أسأل الله عز وجل
1: في غزة يا شيخ.
0: الله عز وجل أن يفرج كرب المكروبين في غزة، وأن ينتقم من اليهود ومن عاونهم، وأن يمسك كل المسلمين بكتابه وبسنة رسوله، إنه ولي ذلك ومولاه. بارك الله فيك. أرجو الصلاة إخواني في الآخر، موضوع طويل. أنا أقول حتى الجماد يحب. اسمعوا القصة الجميلة. ذكرها الدكتور علي القرني في محاضرة مسجلة تحت عنوان دعوة للتأمل. والعلم رحم بين أهله، ومن بركة العلم أن ننسبه إلى أهله، وهذا من الوفاء والأدب. روى أن قال هو روي أن رجلا اسمه الزعتري كان له فرس يحبه ويرعاه، فمرض الزعتري هذا، وكان في حال صحته يخلط الشعير بالسكر لهذا الفرس، كان الفرس يحبه جدا، مرض الزعتري جدا، فأضرب الفرس عن الطعام وجلس عند باب حجرة صاحبه لا يبرحها حتى مات الزعتري. فلما مات انطلق الفرس وصعد على رابية من الروابي وألقى بنفسه من هذه الشاهقة فمات حزنا على صاحبه. بقول لك حتى الحيوانات بتحب، حتى الحجارة بتحب الحجارة. إي والله. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبل أحد فقال هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. حتى الحجارة هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. ربنا عز وجل من أسمائه الودود. عارفين يعني إيه ودود يا مسلمين؟ ودود قال البخاري أي الحبيب، ودود أي الحبيب، فهو الذي يحب الصالحين من عباده ويحبه الصالحون من عباده. فقد قال تعالى في كتابه الكريم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فهل تحبون الله؟ مش بنتكلم عن الحب، أعظم الحب حب الله. هل تحبون الله؟ الله الذي خلقنا من عدم، وأسبغ علينا وافر النعم، وكبرنا من صغر، وهدانا من ضلال، وعلمنا من جهالة، وأعطانا نعم لا تعد أصلا ولا تحصى. في الثانية بتمر علينا إلا وتأتينا من ربنا الودود ملايين النعم. قال جل جلاله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. أين مساحة الحب لله عز وجل في قلوبكم أيها الشباب وأيتها الفتيات؟ ألم يصف ربنا المؤمنين بقوله والذين آمنوا أشد حبا لله؟ تحبوش حد أبدا كحبهم لله. مش حب في قلبك يعادل حبك لربنا، مش ممكن. والذين آمنوا أشد حبا لله. أولم يكن ربنا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. كل الناس يدعي أنه يحب الله، وليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. الكل يزعم أنه يحب الله. اليهود قالوا هذا، والنصارى قالوا هذا، نحن أبناء الله وأحباؤه. ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. الله لا يحب إلا الطيب الطاهرين المحسنين المؤمنين. وآهن أيها الشاب لو أحبك، آهن أيتها الفتاة لو أحبك الله حتى لو كرهك كل الناس. من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد؟ فليتك تعب والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. هل تحبون الله؟ قبل أن أسمع منكم جواب، ألا تعلمون أن من أحب أحدا مثل حبه لله فقد وقع في شرك المحبة؟ في شرك اسمه شرك المحبة. ألا تعلمون أنه يجب علينا ألا نحب أحدا كحبنا لله؟ اسمعوا الآية دي، اسمعوها. قال ربنا جل جلاله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. اسمعوا لهذا الحديث الذي رواه الشيخان في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. فهل تحبون الله؟ وما هي علامة صدقكم في حبكم لربكم؟ الله، وحبك لربنا له علامات؟ له كواشف تظهر الخبيث من الطيب والصادق من الكذاب. حب له علامات، أي حد بيحب أي حاجة بيظهر عليه. فإن الحب لا تخفى دلائله كالطيب يخرج من حامل المسك، فإن الحب لا تخفى دلائله كالطيب يخرج من حامل المسك. الكل يزعم أنه يحب الله والكثرة الكافرة كاذبة، وكل يدعي حبا لرب، وربي لا يقر لهم بذاك. إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، فأما من بكى فيذوب وجدا وينطق بالكذب من قد تباكى. علامات صدق حبك لله: طاعة الله وترك المعاصي. واحد لا يصلي يقولك بحب ربنا، كذاب. واحد يأكل الربا يقولك بحب ربنا حب، كذاب. واحدة ماشية متبرجة تقولك يا سلام على حب ربنا، كذابة. بتحب ربنا وبتحاربيه بالذنوب، بتحب ربنا وبتاكل الحرام، تحبه وتعصاه. ازاي تعصى الإله وأنت تزعم حبه؟ هذا وربي في القياس شنيع. إن كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. من علامات صدق المحبة لله اتباع النبي محمد. أنزل الله في القرآن آية سماها العلماء الفاضحة، كاشفة، بتبين، ترمومتر. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يبقى النبي يتبعش النبي، حبه لربنا مزين مغشوش كده. اتبع النبي. النبي قال لنا ما عنديش غير عيدين بس، الفطر والقطر. اما انت اخترعوا لي في اعياد، عيد الام، عيد الحب، عيد الطفوله، وكل واحد عيد ميلاد، عيد زواج، وكل محافظه ليها عيد، وكل وزاره ليها عيد. سبحان الله العظيم، هم عيدين بس يا اخوان، الفطر والقطر. عامل لي عيد حب ماشيلي ورا الرومان عباد الأصنام. نمنا من الرومان؟ لسنا رومان ولسنا فراعين، لسنا فراعين، احنا مسلمين. مجدنا ان احنا مسلمين، شرفنا ان جدنا النبي محمد، سؤددنا اننا من احفاد ابراهيم. ده احنا فراعنة، ولا نحب الفراعين ولا رومانيين. ثلاثة من علامات صدق الحب لله حب القرآن. شوف لما واحد حبيب يجي له رسالة من حبيبته يقراها كم مرة؟ 50 مرة. يمسك الجواب كده يشمه يضمه الى صدره كده. القران ده رساله من ربنا حبيبه. تحب القران تقراه كم مره؟ حافظ منه قد ايه؟ روى ابو نعيم في الحليه والبيهقي في شعب الايمان الشعب وحسنه الالباني في الصحيحة عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ. اللي عايز يحب ربنا يقرأ كلامه، اللي عايز يحب النبي يقرأ في المصحف. وكان الفضيل بن عياض يقول: كفى بالله حبيبا وبالقرآن مؤنسا وبالموت واعظا، ومن لم يتخذ الله صاحبا والقرآن مؤنسا فلا آنس الله وحشته. وكان عثمان رضي الله عنه يقول: لو سلمت قلوبكم لما شبعتم من كلام ربكم. أحب ربنا قوي، وطول الليل قدام التلفزيون ينتقل من فضائية إلى فضائية، من فضائحية إلى فضائحية، قنوات إباحية ورأس وعورات مكشوفة ومناظر قذرة ووحل وطين. وإذا قالت المذيعة: وخير ما نختتم به القرآن الكريم، قال لزوجته: اقفل اقفل اقفل، التلفزيون سخن، الحق اقفل أحسن يضرب. ما بيحبوش كلام ربنا، وإن قالوا مليون مرة نحبه لا يتصبرون سويعة لسماع كلام ربنا. يحب ربنا يحب القرآن، يقرأه كتير، يسمعه كتير، تهدأ نفسه عند سماعه، يشتاق إليه. أربعة: من علامات صدق حبك لله حب الصلاة والشوق إليه. مش ربنا وصف عباد الرحمن بقوله: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى تنتفخ قدماه ورما ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا. وكان يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال. وكان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وفي حديث السبعة الذين سيظلهم ربنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل قلبه معلق في النوادي، في القهاوي، في السيمة، في المسرح، ورجل قلبه معلق في المساجد. قلبه معلق يعني كقنديل المسجد، معلق بالمساجد أو معلق من العلاقة، والعلاقة درجة من درجات الحب. هو الحب درجات، في حاجة اسمها حب وحاجة اسمها غرام وحاجة اسمها عشق وحاجة اسمها هيام وحاجة اسمها صبابة، درجات بقى درجات. ورجل قلبه معلق بالمساجد. كان الربيع بن قتيم رحمه الله تعالى يقول: إني لآنس بعصفور المسجد أكثر من أنسي بصوت زوجتي. فاللي يحب ربنا يحب الصلاة. خمسة: من علامات حب الله الشوق إلى لقاء الله. من أحب أحدا أحب رؤيته. صح، يحب حد يحب يشوفه. فهل تشتاقون لرؤية الله يا عباد الله؟ قال تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. قال أبو عثمان الحيري رحمه الله: هذه الآية تعزية من الله للمشتاقين، ومعناها: أنا أعلم مدى اشتياقكم إلي وقد أجلت أجلا وعن قريب سوف تصل. تشتاقون لرؤية الله لا إله إلا الله. النبي محمد كان مشتاق قوي لرؤية ربه. كان يقول في دعائه الذي أخرجه النسائي في السنن من حديث عمار: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. النبي مشتاق قوي، مشتاق قوي إلى حبيبه إلى خليله. أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائه. وكان يقول فيما أخرجه، يقول أنس فيما أخرجه مسلم، يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بالمطر شوف المشهد الحلو قوي ده اللي بيبين حب النبي وشوق النبي الى رؤية الله. لما المطر ينزل سيدنا انس يقول كان النبي يفرح قوي، كان يفرح بالمطر ويتلقاه بثوبه، ولما يسأل عن ذلك يقول انه حديث عهد بربه. المطر ينزل، النبي يحصل عن ذراعي شمر يمكن يشيل العمامه ويتلقى المطر بوجهه، تعمل كده ويفرح، بتعمل ليه كده؟ يقول المطر ده حديث عهد بالله، لسه مخلوق جديد جاي من عند ربنا، لسه طازه مخلوق جديد، اي حاجه جايه من عند حبيبي. شوق النبي الى الله عز وجل كان ازاي؟ كان ازاي؟ هو ده الحب، هو ده الحب اللي يجيب حسنات، هو ده الحب اللي يطلعك في اعلى درجات الجنات. انما حب فلنطين يودي في داهيه، يودي النار عياذا بالله تعالى. اين الحب لله؟ ما هي اماراته؟ من امارات صدق المحبه لله ان تحب في الله وتبغض في الله. اللي يحب اعداء ربنا يبقى ما بيحبش ربنا، اللي يقلد اعداء ربنا يبقى ما بيحبش ربنا، اللي يقلد اللي كفروا بربنا يبقى ما بيحبش ربنا. حبيبه حبيبي حبيبي. روى الطبراني في الكبير وصححه الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الموالاة بالله والمعاداة بالله والحب في الله والبغض في الله. 7 من أمارات صدق المحبة لله ذكر الله. شوفوا الجماعة الحبيبة بيذكروا المحبوبات كم مرة؟ واحد خاطب واحدة يقعد يعمل دماغ أمه ودماغ إخواته طب هيا حاجة رحت لها البيت شفتيها وعاملة إيه وزيها دلوقتي وقالت عني ها هيموت. طب أنت بتحب ربنا قوي قد إيه؟ الله وصف المحبين الصادقين له بقوله: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني في كل أحوالهم. تقول عائشة رضي الله عنها والحديث رواه مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه حتى وهو نايم كان بيذكر ربه. اللهم صل على صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. قلب يقظان عامر بذكر الله عز وجل. أنتوا بتحبوا ربنا؟ إليكم نموذج من المحبين الصادقين لله، إبراهيم عليه السلام رزق بالولد على الكبر بمعجزة، فلما بلغ الولد معه السعي وبقى فيه طمع كده ربنا أمره أنه يذبح خليله، يقول له اذبح حبيبك. موت الولد ده مصيبة، ولدك إذا عاش كدك وإذا مات هدك. النبي يقول إن الله تعالى إذا أمر الملائكة بقبض روح ابن عبده المؤمن قال لهم وهو أعلم: أقبضتم روح ولد عبدي؟ نعم يا رب. أقبضتم ثمرة فؤاده؟ يعني خلعت قلبه؟ ربنا يعلم مكانة الولد عند الوالد. فتخيل نفسك بقى سيدنا إبراهيم خليل الرحمن خليله الله يقول له اذبح حبيبك، هو ولد الوحيد وجاله بمعجزة وعلى الكبر، ولد مش أي ولد بقى، رهن إشارته وطوع أمره، حاجة يعني يشبه الولدان المخلدون في الجنة. اذبح. قدم حب مين على حب؟ قدم حبه لله على حبه لولده ولزوجه. يا بني إني أرى في المنام أني أذبح، فانظر ماذا ترى. وكانت القصة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة والحديث رواه ابن حبان وصححه الألباني قالت: دخل النبي ذات ليلة في فراشي ومس جسده جسدي ثم قال لي: يا عائشة ذريني أتعبد لربي. لما واحد يخش في فراشه ويمس جسده جسد زوجته في هذه اللحظة بيفكر في مين؟ لو سمحت ذريني أتعبد لربي. قالت إني والله لا أحب قربك وأحب لك ما يسرك. فأذنت له فقام فتطهر ثم قام يصلي فلم يزل يبكي حتى بل حجره، فلم يزل يبكي حتى بل الأرض إلى أن أذن للفجر. فرآه بلال على هذه الحالة: يا رسول الله، تبكي هذا البكاء وأنت الذي غفر لك ما تقدم وتأخر من ذنبك؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ معاذ بن جبل لما نزل به الموت كان يغشى عليه ويفيق، يغشى عليه ويفيق، فكان إذا أفاق قال: أخنق قنقق فوعزتك إنك تعلم أني أحبك. أخنق قنقق فوعزتك إنك تعلم أني أحبك. ولما خير رسول الله في آخر عمره قال: إن عبدا خيره الله بين الدنيا وما عنده فاختار الذي عند الله. ولذلك آخر جملة نطق بها النبي: بل الرفيق الأعلى. قالت عائشة: فعلمت أنه قد خير فلم يختار إلا الآخر، فلم يختار إلا الآخر بل الرفيق الأعلى. أمثلة كثيرة. عمير بن الحمام لما ألقى الثمرات في غزوة بدر وانطلق يجاهد حتى رزق الشهادة، حنظل الغسول العريس الجديد اللي ساب العروسة وخرج يفدي الإسلام بروحه. الأمثلة كثيرة. فهل تحبون الله؟ وهل تحبون رسول الله؟ هو في إنسان وطئ الأرض له جميل وفضل عليك أيها المسلم زي النبي محمد؟ النبي منة الله عليه الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور. أنتم بتحبوه؟ ها بتحبوا طبعا. ما الدليل على صدق حبكم لرسول الله؟ بنعمل له مولد يا أخي، وبناكل حمصية وسمسمية وملبن. أنت عايز إيه تاني؟ اسمع، روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أنت بتحب النبي لازم تحبه أكثر من والديك وأولادك ومالك وأهلك ونفسك. حب النبي أكثر من نفسك. لو بتحب نفسك أكثر من النبي يبقى أنت ناقص الإيمان، في إيمانك دخن. بتحب النبي أكثر من نفسك. آه طب ما بتسمعش كلامه ليه؟ بتسمعش كلامه يا راجل، ده النبي كانت الجمادات، جبل أحد الحجارة النبي قال عنها: هذا أحد يحبنا ونحبه. الشجر كان بيحب النبي، الحصى. روى البخاري في صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان جذع يقوم النبي عليه يعني في الخطبة، فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني على المنبر. النبي كان بيخطب على جذع نخل، الأنصار عملوا له منبر من خشب، أول خطبة يطلع المنبر ويسيب الجذع. ماذا حصل؟ قال جابر: فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق، هتتفلق. صرخت، وفي رواية: فصاحت صياح الصبي، صرخت زي العيل الصغير. كل اللي في الجامع سمعوها جزء جزء جمال. فصاحت صياح الصبي، فنزل النبي من على المنبر حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. قال جابر: بكت على ما كانت تسمع. الخشب يحب النبي. انت فين؟ تحب النبي بالكلام وبس، عن طريق المعدة حمصية وسمسمية ومولد. فين الحب العملي؟ عايزك تشهد لحبك للنبي شهادة عملية بأن تتبعه، تقتفي أثره، تعض على سنته بالنواجد، مش مع كل نعقة وكل نبحة تخرج هنا أو هناك أو هنالك تقلد. أنت مسلم، لك شخصية محترمة، جدك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان الحسن البصري إذا ذكر عند إذا ذكر هذا الحديث حديث الجزع بكى وقال هذا جزع اشتاق إلى رسول الله فكيف بشوقنا إليه. اللهم احشرنا مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما آمنا به وأحببناه. ولم بلال بن رباح لما نزل به الموت في الحب للنبي الصادق لما نزل به الموت قالت زوجه وأسفاه وكرباه. قال يا امرأة لا تقولي وأسفاه لا تقولي وكرباه غدا يلقى بلال الأحبة محمدا وحزبه. بلال بيعتبر الموت تحفة هدية لأنه من خلال الموت سيلتقي بحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ثوبان خادم النبي رآه النبي يوما وهو كاشف البال قال ما لك يا ثوبان ماذا دهاك؟ قال تفكرت في الآخرة وقلت في نفسي لو دخلت النار فسوف أحرم من رؤيتك ولو دخلت الجنة فلن أكون في مثل درجتك هتحرم برضو من رؤيتك. هذا الذي هدني وأحزنني وأوجع قلبي. فقال النبي لا عليك يحشر المرء مع من أحب بل ونزل في هذا قرآن قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ما فيش رفقة في الصحبة أحسن ولا أحلى من كده. ستنا فاطمة لما نزل الموت بالنبي أقبلت إليه فصارها في أذنها بكلمة يا بني أرى أن أجلي قد حان ودنا إن جبريل كان يعارضني القرآن في كل عام مرة وفي هذا العام قرأته عليه مرتين وهذا لدنو الأجل. فبكت حزنا على فراق أبيه ولم تسكت حتى أصر إليها كلمة في الأذن الأخرى قال أبشري أنت أول من يلحق بي من أهلي. فضحكت شوف حزنت من إيه على فراقه وضحكت لأنها ستموت بعد النبي بست أشهر وستلحق به. اعتبرت الموت بعد النبي هدية لأنه بوابة ستخرج منها للقاء الله وللقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم ما مات النبي ماذا حصل للصحابة؟ منهم من اعتقل لسانه منهم من خولط بقى يهزي مش عارف بيقول ايه منهم من اقعد فلم يطق قياما. مصيبة كبيرة جدا عظيمة جدا لا تعادلها مصيبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه في سننه يا أيها الناس أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصاب فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيره فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة أشد عليه من مصيبته. لذلك عز أحدهم بقوله اصبر لكل مصيبة وتجلد واعلم بأن المرأة غير مخلد فإذا ذكرت مصيبة تسلو بها فاصبر مصابك بالنبي محمد. هل تحبون الله يا عباد الله؟ هل تحبون رسوله يا عباد الله؟ هذا حب يأتي من الحسنات، الحب لله، الحب للنبي، الحب للمؤمنين، الحب للوالدين، حب الخير لكل المسلمين، حب الزوجة، حب الخطيبة. إنما الجديد لا يقصدون هذا الحب، يقصدون الخنا، يقصدون الحرام، يقصدون العشق، يقصدون الهيام الذي يأتي بالذل والعار في الدنيا والآخرة. يعني واحد حبيب قال لحبيبته أتاني منك سبك لي فسب أليس جرى بفيك اسمي فحسب. بالحب بتاع الباطل بيذل ازاي؟ يدع الملك مملوك والسلطان عبد. شفت التفاهة بيقول لها ايه؟ أتاني منك سبك لي فسبي أليس جرى بفيك اسم فحسب؟ هل يعد هذا من الرجال أصلا؟ آخر يقول أحب الكلاب السود ومن أجلها أحب ما كان أسودا. حبيبت سودة حتى يقابل كلب اسم يغضب الحب. أحب الكلاب السود ومن أجلها أحب ما كان أسودا. وعم قيس ضيع الدنيا وربما ضيع الدين الله أعلم به بسبب حبه لليلى. كان يطوف على ديار ليلى كالمجنون، يقول أطوف على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، يقبل في الحيطان. وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. مرة على زوجها عمرو فقال بربك هل ضممت إليك ليلى قبيل الصبح أو قبلت فاها؟ وهل رفت عليك قرون ليلى رفيف الإقحوان في نداها؟ فقال زوجها نعم، فقبض بيده على الجمر حتى نزل الودك من يده فأطفأ الجمر. ولد من شباب الخليج، ونختم بهذا، سافر إلى أمريكا وأحب أمريكية وانتظرها مرة فتأخرت عليه، فلما أقبلت من بعيد خر ساجدا تحت قدميه فما رفع رأسه، كان فيها حتفه، مات ساجدا لغيره. إخواني، إحنا أمة ليها شخصية، لا نعرف من الأعياد إلا الفطر والأصل. أمة تقلد ولا تقلد، أمة محترمة تعبر عن العاطفة الجميلة، عن الحب في الوجهة الصحيحة، حب الله، حب الرسول، حب الزوجة، حب الوالدين، حب المسلمين، الحب في الله، البغض في الله. الله أسأل أن يمسكنا بكتابه وأن يمسكنا بسنة رسوله، إنه ولي ذلك ومولاه. والموضوع يحتمل الكثير لكن ضاق الوقت، فأعتذر لإخواني وأرجو أن يكون ما قلناه فيه الكفاية. كل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنا نتابع معكم حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
3: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
4: Brothers and sisters in Islam, you are still tuned into Al Quran Al Kareem Radio of Australia. And now we'll be presenting to you a new episode of program Faith.
5: Allah, the most gracious, the most merciful. And we have sent down to you the book explaining all things, a guidance, a mercy, and glad tidings to those who have submitted themselves to Allah as Muslims. It is Allah's book, wherein are stories of those before you, news of what will be after you, and judgment of the issues among you. It is the distinguisher between good and evil. Whosoever shuns it out of tyranny will be ruined by Allah. It is the strong bond of Allah, the wise reminder, and the straight path. It is the book whereby desires do not go astray, and tongues are not confused. People possessed of knowledge are never bored therewith. It is not worn out by repetition. Its wonders do not end. Whosoever speaks thereby says the truth. Whosoever works thereby is well recompensed. Whosoever judges thereby is just. And whosoever calls people unto it guides them unto the straight path. Insult by nicknames, calling names. In the sight of Islam, all Muslims are brothers. To this effect, Allah Most Merciful says, the believers are nothing else than brothers. In an Islamic community, where values of brotherhood and friendliness are highly respected and advocated, principles of rights and duties govern both interpersonal and social relations. Inasmuch as insult by nicknames is conducive to enmity and grudge, it is strongly forbidden by Islam, which considers that every Muslim has the right to a decent name and that no one is entitled to insult others by nicknames. The Messenger of Allah, peace be upon him, changed some indecent names, such as Abd Shams, slave of the sun, into Abdullah, slave of Allah, and bade Muslims to give their children good names like Abdullah, slave of Allah, Abdul Rahman, slave of the Most Merciful, Humam, heroic and generous, etc. According to the teachings of Islam, an offensive nickname may amount to defamation. But in any case, there's no point in using offensive nicknames or names that suggest some real or fancied defect. They ill accord with the serious purpose which Muslims should have in life. For example, even if a man is lame, it is abominable to address him as, "O lame one," for it causes him pain, and it is bad manners. To this effect, Allah Almighty says, "O you who believe, let not some men of you scoff at others. It may be that the latter are better than the former. Nor let some women scoff at other women. It may be that the latter are better than the former. Nor defame one another, nor insult one another by nicknames. How bad it is to insult one's brother after having faith. And whosoever does not repent, then such are indeed wrongdoers."

من الله ورحمة لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون.

وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز

0: جديدا. مستمعينا الكرام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعل يستمعون

جل يجل أي عظم قدره. والجليل من له الجلالة والعز والغنى والنزاهة. والجليل هو العظيم الذي يتنزه عما لا يليق به. والجليل كاشف القلوب بأوصاف جلاله. قد يطلع قلب المؤمن، قد يكشف قلب المؤمن بإذن الله عن بعض أوصاف جلال الله، فهو يكشف للقلوب بعض أوصاف جلاله، ويكشف للأسرار بعض نعوت جماله. وكل ما في العالم من جلال وكمال وحسن وبهاء فهو من أنوار ذاته وآثار صفاته. كلمة جل جلاله يعني عظم قدره، تنزه عما لا يليق به. وقال بعض العلماء الجليل هو المستحق للأمر والنهي، هو وحده الذي يأمر وينهى، هو الذي يشرع. والجليل الذي يصغر دونه كل جليل ويتضع معه كل رفيع، يصغر دونه كل جليل ويتضع معه كل رفيع. وقيل الجليل الذي جل قدره في قلب العارف بالله، الجليل هو الذي جل قدره في قلوب العارفين. لو شققت على قلب المؤمن لرأيت فيه تعظيما لله لا حدود له، وخشية لله لا حدود لها، وعظم خطره في قلوب المحبين. يعني لو قال فيها قف على جمر الغضب لوقفت ممتثلا ولم أتوقف، أو كان من يرضى بخدي موطئا لوضعته أرضا ولم أستنشف. هذا إذا الإنسان أحب مخلوق. لو قال فيها قف على جمر الغضى لوقفت ممتثلا ولم أتوقف، أو كان من يرضى بخدي موطئا لوضعته أرضا ولم أستنشف. فكيف إذا كان المحب محبا لله عز وجل؟ قال هو الذي جل قدره في قلوب العارفين وعظم خطره في نفوس المحبين. الجليل هو المستحق للأمر والنهي، الذي يصغر دونه كل جليل ويتضع معه كل رفيع، كاشف الأسرار بنعوت جماله. أيها الإخوة، والجليل هو الذي جل في علو صفاته وتعذر بكبريائه أن يعرف كمال جلاله. يعني عظمته أعظم من أن تعرف أو أن يحاط بها. أنت أحيانا تلتقي بإنسان عدة لقاءات تكشف كل جوانبه، تستوعب كل إمكاناته، لكن لا يمكن لمخلوق أن يحيط بقدر الله عز وجل. بعض الأئمة تحدثوا عن الفرق بين الجليل والكبير والعظيم، فذكر الإمام الغزالي أن الجليل هو الموصوف بنعوت الجلال، ونعوت الجلال الغنى والملك والتقديس والعلم والقدرة. يعني في مجموعة صفات مؤداها تحدث في النفس تعظيما. الجليل هو الموصوف بنعوت الجلال. نعم. والجامع لصفاتها

0: جميعها، وهو الجليل المطلق. والجليل المطلق هو الله تعالى، والكبير هو الذي يرجع في صفاته إلى كمال الذات، في كمال للذات وكمال للصفات. مجموع الصفات التي ترتبط بكمال الذات الكبير، مجموع الصفات التي تتعلق بكمال الصفات الجليل، وأما العظيم فهو الذي جمع كمال صفات كمال الذات وصفات كمال الأفعال. أيها الإخوة، الإنسان أحيانا حينما يذكر الله سبحانه وتعالى يحب أن يعبر عن تعظيمه له، فكان هذا الاسم حيثما ذكر اسم الله العلم على الذات يذكر بعد اسم الذات بعد اسم العلم على الذات كلمة الجليل أو جل جلاله. الآن حينما يدرك الإنسان الصفات الظاهرة بعينه فهذا هو البصر، ببصرك تدرك الجمال الظاهر وببصيرتك تدرك الجمال الباطن. أحيانا تستمع إلى فعل كامل هو في حد ذاته جميل، الجمال ليس متعلقا بالنواحي المادية فحسب، بل قد يمتد إلى النواحي المعنوية. فالموقف الكامل من زاوية هو موقف كامل، ومن زاوية هو موقف جميل. ففلان يتمتع بجمال الخلق، نعم. فلذلك قال بعض العلماء إن صفات الحق أقسام: صفات جلال وهي العظمة والعزة والكبرياء والتقديس، وكلها ترجع إلى معنى الجليل. صفات العظمة والعزة والكبرياء والتقديس وكلها ترجع إلى معنى الجليل، وصفات الجمال وهي صفات اللطف والكرم والحنان والعفو والإحسان. هذه صفات الجمال. بعض إخواننا الكرام يذهب إلى الحج، يقول لك بتعبير لطيف: وأنا في مكة المكرمة أشعر بالجلال، فإذا ذهبت إلى المدينة المنورة أشعر بالجمال. فصفات الجمال وصفات الجلال: صفات الجلال صفات العظمة والعزة والكبرياء والتقديس، كلها ترجع إلى معنى الجليل. وصفات الجمال صفات اللطف والكرم والحنان والعفو والإحسان، وكلها ترجع إلى معنى الجليل. أيها الإخوة، يقول بعض العلماء صفات الكمال هي الأوصاف الذاتية التي دونها جميع العقول والأرواح، مثل اسمه القدوس، وصفات ظاهرها جمال وباطنها جلال، مثل اسم المعطي المنعم، وصفات ظاهرها جلال وباطنها جمال، مثل اسم النافع والضار. سأوضح هذا بشكل مفصل. هناك صفات كمال وهي الأوصاف الذاتية التي دونها جميع العقول والأرواح، هذه الصفات متعلقة بالأوصاف الذاتية، مثل اسمه القدوس، وصفات ظاهرها جمال وباطنها جلال. المعطي، المعطي في ظاهره جمال، لكن الإنسان إذا أخذ ولم يستقم على أمر الله ولم يوظف هذا العطاء في الحق في وراها جلال، يعني قد يكون في عقاب، في شيء يدعو إلى الخوف. وهناك صفات ظاهرها جلال وباطنها جمال. أحيانا ربنا يوقع الضرر بإنسان، لكن هذا الضرر ينتهي به إلى التوبة والإقبال على الله. فالله سبحانه وتعالى له صفات جلال وله صفات جمال، وله صفات ظاهرها جلال وباطنها جمال، وصفات ظاهرها جمال وباطنها جلال. يعني إذا أعطى شيء جميل، لكن لو لم يستقم الإنسان مع العطاء على أمر الله عز وجل، بعد هذا العطاء هناك تأديب، فيأتي الجمال أولا والجلال ثانيا. أما إذا جاء التأديب الإنسان يخاف، يشعر بالرهبة، يشعر أن الله سبحانه وتعالى كبير وأنه ينبغي أن يرهب جانبه. بعد هذه الرهبة يأتي الجمال. لذلك قالوا حينما نقول الضار النافع والمعطي المانع والخافض الرافع والمعز المذل، هذه الأسماء ينبغي أن تذكر معا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يضر إلا لينفع ولا يأخذ إلا ليعطي، كما ورد في بعض الأحاديث إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. على كل ينبغي أن تعتقد كما ورد في القرآن الكريم أن أسماء الله تعالى كلها حسنى، حتى الاسم الذي تظنه الجبار المنتقم القهار، هذه أسماء لله حسنى، لو عرفت حقيقتها لذابت نفسك محبة لله عز وجل. لكن هناك أسماء متعلقة بالجلال، وهناك أسماء متعلقة بالجمال، وهناك أسماء ظاهرها أسماء ظاهرها جمال وباطنها جلال، وهناك أسماء ظاهرها جلال ظاهرها جمال وباطنها جلال، والعكس. يقول بعض العلماء الجليل هو المستحق لأوصاف العلو والرفعة، الجليل هو المستحق لأوصاف العلو والرفعة. ويقول بعض العلماء واعلم أنه تعالى يكاشف القلوب مرة بوصف جلاله. الإنسان أحيانا يشعر بحال طيب، يشعر بسرور، بانطلاق، بفرحة، الله جل جلاله يتجلى عليه بإسمه الجميل. أحيانا يشعر بالخوف والقلق، القلق على مصيره، هل له عند الله المكان الذي يتمناها؟ هل عمله كما يرضي الله عز وجل؟ هل نواياه بالشكل الذي يرضى الله عنه؟ أحيانا يقع الإنسان في موقف أقرب إلى الخشية منه إلى الطمأنينة، فإذا تجلى الله على الإنسان باسم الجليل امتلأ القلب خشية، وإذا تجلى الله على عبده باسم الجليل امتلأ القلب فرحة. وربنا عز وجل يقلب هذا القلب البشري بين الخشية وبين الطمأنينة، إن ازدادت طمأنينته يخيفه، وإن ازداد خوفه يطمئنه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. يعني لما الإنسان، طبعا هناك منهج وهناك كتاب وهناك سنة وهناك آيات تدل على عظمة الله، كل هذا شيء طبيعي، لكن لولا أن الله يتولى بمعالجة القلب بشكل مستمر لما زكى منكم من أحد أبدا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وكل إنسان قريب من الله يدرك على الله تربيته. كلمة تدل على اعتداد بالنفس يأتي بعدها تأديب، كلمة تدل على افتقار إلى الله يأتي بعدها عطاء. فالمفتقر إلى الله ينعم باسم الجميل، والذي أحيانا يعني الصحابة قالوا لن نغلب من قلة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يعني الإنسان عليه أن يراقب قلبه، ليس الإنسان عقلا وحده ولا قلبا وحده. العقل غذاؤه العلم، والقلب غذاؤه الذكر والحب. فلما الإنسان يشعر أنه قناعاته قوية واطمئنان يزيد عن الحد المعقول، الله جل جلاله يتجلى عليه باسم الجليل فيخاف، وحينما يزداد خوفه إلى درجة قد يقعده الخوف عن متابعة الطريق يتجلى الله عليه باسم الجليل. وما سمي الحال حالا إلا لأنه يحول ويزول، والإنسان يتقلب في الحال الواحد، كما قال بعضهم المنافق يثبت على حال واحدة 40 عاما، بينما المؤمن بشدة خشيته وشدة حرصه على طاعة ربه وقلقه على مصيره عند ربه يتقلب في اليوم الواحد 40 حالا. ملخص هذا الكلام أن هناك صفات الله عز وجل ترجع إلى العظمة والقوة والقداسة والغنى، هذه الصفات يجمعها اسم الجليل. وهناك صفات كالرحمة والإحسان واللطف والعفو والكرم، هذه الصفات يجمعها اسم الجميل. والإنسان بين جلال الله وبين جماله، بين الخوف والترقب وبين الطمأنينة والبشر. والإنسان عليه أن يتأدب مع الله عز وجل، لا يحمله حاله مع الله على أن يتساهل لا بأقواله ولا بأفعاله. وينبغي ألا يحمله اسم الجليل الذي يرهبه على أن يتراجع أو ينكمش. البطولة أن تجمع بين الخوف والرجاء. قال بعض العلماء اسم الجليل يحتمل أن يكون بمعنى المفعل، الجليل هو الذي يجل المؤمنين ويكرمهم. الإنسان مكرم المؤمن، يعني أحيانا تجد إنسان معذب مهان ذليل خنوع، يحيجه الله إلى أتعس خلقه إلى أشقى خلقه. ألم يقل الإمام علي كرم الله وجهه: والله والله مرتين لحفر بئرين بإبرتين، وكنس أرض الحجاز في يوم عاصف بريشتين، ونقل بحرين ذاخرين بمنخلين، وغسل عبدين أسودين حتى يصيرا أبيضين، أهون علي من طلب حاجة من لئيم لوفاء دين. فالله عز وجل أحيانا يحيج الإنسان إلى عبد لئيم. سئل الإمام علي كرم الله وجهه: ما الذل؟ قال: أن يقف الكريم بباب اللئيم ثم يرده. المؤمن الله اسمه الجليل، يعني يجل المؤمن عن أن يحيجه للئيم. ألم يقل الله عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ هؤلاء الأشخاص الشريرون، هؤلاء عصي بيد الله عز وجل، يسلطهم على من يشاء من عباده. والآية الكريمة: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لذلك قلت مرة: هؤلاء الذين يذلون ويسحقون و يعني يسوق الله لهم من الشدائد ما لا يسوقون. هؤلاء يعني في الأعم الأغلب هذا أمر الله عليهم فهانوا على الله، هذا أمر الله عليهم فهانوا على الله. إذا أردت أن تعرف ما لك عند الله فانظر ما لله عندك، انظر ما لله عندك. هل أمر الله عندك عظيم؟ والله مرة حدثني أخ كان ببلد من بلدان أوروبا الشرقية، قال لي خرجت من الفندق لألتحق بالمطار الساعة 2 بعد منتصف الليل في أحد أيام الشتاء القارسة، وكان الثلج يزيد عن 5 أمتار، الشيء الذي لا يصدق أنه رأى رسلا من الأشخاص يزيد طوله عن 500 متر. هذا الرسل الساعة 2 بعد منتصف الليل، قال هؤلاء واقفون ينتظرون أن يوزع عليهم اللحم غدا الساعة 8 من الساعة 2 ليلا، يقفون من أجل أن يأخذوا قطعة لحم صغيرة يأكلونها مع أسرهم. فأحيانا تجد إنسان مقهور معذب مهان ذليل مصيره بيد عدو له يتفنن في إيقاع الأذى به، ماذا نقول؟ نقول الله جليل، يعني يجل المؤمن عن أن يذيقه هذا العذاب، يجل المؤمن عن أن يحيجه إلى لئيم. من بعض الأدعية: اللهم صن وجوهنا باليسار ولا تبذلها بالإقتار، فنسأل شر خلقك ونبتلى بحمد من أعطى وذم من منع، وأنت من فوقهم ولي العطاء، وبيدك وحدك خزائن الأرض والسماء. فأول معنى من معنى لغوي لاسم الجليل بمعنى مفعل، أي يجل المؤمن عن أن يذله أو عن أن يقهره أو عن أن يحيجه إلى لئيم. الله جليل، وأنت إذا كنت مع الله فلك العز ولك الكرامة. هذا معنى، قال لأنه يجل المؤمنين ويكرمهم ويعظمهم. يعني أرجو الله أن أوضح لكم هذه الحقيقة، يعني المؤمن غالي على الله، ليس هينا على الله، حياته مقدسة وعمله مقدس وحركاته وسكناته في حفظ الله. ويكفينا أن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله مع المؤمنين، وإن الله مع المتقين، وإن الله مع الصابرين. وهذه المعية الخاصة التي تعني النصر والتأييد والحفظ والتوفيق. الصراحة يعني إن لم يكن للمؤمن خصوصية من الله عز وجل، يعني من كمال الله عز وجل ومن كمال تربيته أنه يجعل للمؤمن خصوصية، خصوصية الحفظ والتأييد والنصر والتوفيق والطمأنينة. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فأنت النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه أعطي دواء ذات الجنب فغضب وقال: ذاك مرض ما كان الله ليصيبني به. يعني المؤمن أحيانا لا يتألى على الله لكن يحسن الظن بالله. التألي على الله موضوع آخر. مثلا: هنيئا لك أبا السائب لقد أكرمك الله، هذا تألي على الله. أن تقول فلان مصيره للجنة من غير العشرة المبشرين، هذا تألي على الله، نرجو له الجنة. أكبر إنسان ليس من العشرة الذين بشرهم رسول الله بالجنة، نقول نرجو له الجنة. الرجاء هو الأدب، أما هو في الجنة أو هو في النار، من أنت؟ انت عبد. فالتألي على الله ليس من اخلاق المؤمن، ولكن من اخلاق المؤمن ان يدعو لاخوانه بالمغفرة، ان يدعو لهم بالجنة. فقبل ان ننتقل من هذه الصفة بمعنى المفعل الجليل بمعنى المجل، يعني يجل المؤمن يرفع مقامه، ألم يقل الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك؟ يا الله عز وجل يرفع اسم المؤمن عاليا. المؤمن متألق، يعني دائما كل حدود النفس حيادية، لك أن ترتفع بالباطل، بالقهر، بالقوة، بالاستعلاء، بالغنى، ولك أن ترتفع بالكمال، كلاهما رفعة. بس رفعة الدنيا زائلة إلى زوال، لكن رفعة الكمال إلى استمرار. القوي مربوب الجانب يخافهما، لكن يخافونه ما دام حيا، أما إذا مات تأتيه اللعنات من كل جانب أحيانا إذا كان مؤذي للعباد. يعني يكون واحد مثلا على مستوى عام دراسي معلم قاسي جدا، ما دام بالصف يخافونه، أما حينما ينتهي العام الدراسي وينصرف الطلاب يسخرون منه. فقالوا دائما الأخوياء ملك الرقاب والأنبياء ملك القلوب، وأنت بقوتك تملك رقاب الناس، لكن بكمالك تملك قلوبهم. ملك الرقاب يزول، لكن ملك القلوب لا يزول. ملك القلوب لا يزول. يعني أوضح مثل، اذهب إلى المدينة المنورة وانظر هؤلاء الناس الذين جاءوا من كل حد وصهود، يقفون أمام رسول الله بكل أدب وحب وبكاء، وما عرفوه وما رأوه وما أخذوا منه شيئا. فلذلك الأنبياء ملكوا القلوب وملكوها ملكا مستمرا، والأقوياء ملكوا الرقاب وملكوها ملكا موقتا. من هذا الاسم الإنسان يشعر بالطمأنينة. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. قال والجليل، والجليل بمعنى المفعول. كيف المفعول؟ أي ينبغي أن يعترف بجلاله وكبريائه، ينبغي أن يعترف العاقل بجلاله وكبريائه وعظمته وقدسيته وتنزهه عن كل ما لا يليق به. العاقل ينبغي أن يقول جل جلاله وعز نواله. بمعنى المفعول. وهناك معنى ثالث في اللغة بمعنى فاعل. الجليل أي هو الموصوف بالجلال، إما أنه الموصوف بالجلال فاعل، أو ينبغي أن يجل مفعول، أو بمعنى مفعل يجل المؤمنين يرفع قدرهم. والله عز وجل إذا أحب عبدا ألقى حبه في قلوب الخلق، ألقى حبه في قلوب الخلق، ينادى له في الكون أنا نحبه، فيسمع من في الكون أمر محبنا. والله أيها الإخوة، إذا أحبك الله سخر عدوك اللدود لخدمتك، عدوك اللدود سخره لخدمتك. وإذا غضب الله على إنسان، يعني ألهم أقرب الناس إليه في التنكر له، زوجته تتنكر له، ابنه الذي من صلبه قد يضربه. يعني إذا أحب الله عبدا ألقى حبه في قلوب الخلق، وإذا غضب على عبد، يعني الإنسان لا يعلق أمله لا بزوجة ولا بابن ولا بمخلوق، لو كنت متخذا من العباد خليلا لكان أبو بكر خليلي، ولكن أخ وصاحب في الله. هذا هو التوحيد. احيانا اب يعلق كل اماله بابن، بيذهب الى بلد اجنبي وبياخذ جنسيه، بيتزوج اجنبيه وبيستقر ويقطع علاقته بوالده، وقد يغير دينه، وقد لا يستقبل اباه. فالانسان ليضع كل ثقته بالله عز وجل. اسم الجليل لم يرد في القرآن الكريم، لكن مادته ورد. قال تعالى في سورة الرحمن: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. طبعا يبقى وجه، الوجه من الذات، إذن ذو الجلال والإكرام. وفي ختام السورة: تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. لم يرد اسم الجليل في القرآن الكريم إطلاقا، لكن وردت مادته في سورة الرحمن في أولها وفي ختامها. هل يقال لفلان جليل القدر؟ نعم، لا يمنع، فلان له قدر جليل، فلان جليل القدر. قال: من حسنت صفاته الباطنة التي تستلذها القلوب، أما الصفات الظاهرة فهي أقل قدرا. من حسنت صفاته الباطنة، في تواضع، في حلم، في أدب، في رحمة، في إنصاف، في غيرة، في مؤاثرة، من حسنت صفاته الباطنة يمكن أن نقول له جليل القدر. في الأثر: تخلقوا بأخلاق الله. فالله عز وجل جليل، إذا أنت مستقيم وترفعت عن النقائص وعن اللهو وعن كثرة المزاح وعن تفاسف الأمور، صرت في نظر الناس كبيرا وجليلا. يقول الأستاذ الجليل، يقال هذا، الأخ الكريم. فالإنسان حينما يترفع عن التفاسف وصغائر الأمور وعن الدنيا الدنية وعن حظوظه الدنيوية وعن القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وعن الجزئيات وعن اللغو وعن إضاعة الوقت، مثل هذا الإنسان له قدر عند الناس جليل. فمن باب تخلق بأخلاق الله يمكن أن تكون كاملا، والكمال يجلب لك مكان عند الله وعند الناس. الإمام الرازي يقول: الجليل من العباد من خلى من العقائد الزائغة والأخلاق الذميمة، عقائده صحيحة وأخلاقه كاملة. إذا في خلل بعقيدته مع الجليل، وإذا في انحراف في سلوكه مع الجليل، فصحة العقيدة مع استقامة السلوك هذه تجعل الإنسان جليل القدر. حقيقة الإنسان لما يكون سخيف وخفيف وحشري وثرثار ويحشر أنفه في موضوعات لا تعنيه، ليس له قدر عند الناس إطلاقا. يقول لك لألوق مثلا، كثير غلبة بالتعبير العام، مغسول أدره. أما إذا كان في وقار، في استقامة، في ضبط للسان، ضبط للجوارح، في عناية بمظهره، دقة في عمله، هذه الصفات الكاملة ترفع قدره وتجعله جليلا في نظر الناس. إذن براءة الإنسان من العقائد الباطلة والأخلاق الذميمة تجعله جليلا، واتصافه بالمعارف الحقة والأخلاق الفاضلة تجعله جليلا. الآن أدب المؤمن مع الجليل. قال: أن يتحلى بالكمال، لأنه الله عز وجل كامل بحب الكامل، الله عفو بحب العفو، كريم بحب الكريم. فإذا أردت أن تقترب من الله عز وجل فاقترب من صفاته وأسمائه، وأن يتذكر أنه الذي أفاض عليه الجمال، سواء أكان جمال صورة أم جمال حس أم جمال نفس. والإنسان إذا يعني حدثته نفسه بما لا يليق به ووسوس له الشيطان شيئا، فليذكر اسم الجليل. يجب أن تستحي من الجليل، استحي من الله حق الحياء. قيل: وما حق الحياء؟ قال: أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبنى. الإنسان من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلى، لم يعبأ الله بشيء من عمله. ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلي. لا تجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليك. الإنسان يستحي من إنسان، يعني إذا كان في عنده ضيف كلماته مضبوطة، صوته معتدل، لبسه جيد، بيته نظيف مرتب، إلا عن ضيوف. لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. إذا الإنسان كان بخلوة، يعني يتكلم كلام غير لائق، يتبذل إلى درجة غير معقولة لثيابه، يعني يعمل أعمال لا ترضي الله. إذا من أدب المؤمن مع اسم الجليل أن يوقر الجليل في خلوته. لذلك حال المراقبة، المؤمن الصادق دائما يشعر أن الله معه. وقد ورد في بعض الأحاديث أن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت. أفضل أنواع الإيمان أن تعلم أن الله معك. ومرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أيها الإخوة، لا يستطيع الإنسان في عجالة أن يتحدث عن اسم الجليل إلا بالقدر الذي سمح الله به، لقوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لكن يعني ملخص مجموعة من صفات الله عز وجل تتعلق بعظمته وقوته وعلمه وقدرته وغناه وقدسيته. هذه المجموعة من الصفات مجموعة في اسم الجليل، مجموعة أخرى متعلقة برحمته وإحسانه وعطفه وبره وعفوه ولطفه، هي متعلقة باسم الجميل. وإذا قلنا إن الله جميل بمعنى أفعاله، يعني البصائر تدرك جمالها، البصائر تدرك جمالها. والإنسان إذا كان مع الله فالله يجله ويعلي قدره ويربأ به، أن يضعه في الوحول أو أن يحيجه إلى عبد لئيم. يعني أنت مع الجليل وأنت جليل، أنت مع القوي قوي. لذلك في بعض الأدعية: إلهي كيف نضام في سلطانك، وكيف نذل في عزك، وكيف نستقر في غناك؟ لا نستقر في غناك ولا نذل في عزك ولا نضام في سلطانك. بمعنى المفعل الذي يجل، بمعنى المفعول ينبغي أن يجل، بمعنى الفاعل هو الجليل. أرجو الله سبحانه وتعالى يعني أن تكون هذه الدروس، دروس أسماء الله الحسنى، منطلقا لنا للإقبال على الله والاتصال به والسعي إلى مرضاته. لأن معرفة الله لا يعلو عليها شيء في الحياة، معرفة الله. المعرفة أصل دين، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما ورد عنه: أصل الدين معرفته. وقلت لكم من قبل أن الإنسان إذا عرف الله تفانى في طاعته، أما إذا لم يعرفه وعرف أمره تفنن في التفلت منه. بين التفاني والتفنن بون شاسع. إذا عرفته تتفانى في طاعته، وإن لم تعرفه تتفنن في التفلت من أمره. والحمد لله رب العالمين.
1: إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم إلى درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي. نحن معكم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: تبتلت مشتاقا إلى الله بالقلب، إلى من يغيث الضارعين من الكرب،

الخفض أغف ربي ملفوفا بعين.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

قبل فطال عليهم الأمد ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد.

لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك

محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر

بالله وحده حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأسلمن.

تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو.

وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه

من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره

فَإِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ 3 أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ.

واغلظ عليهم ومأواهم جهنم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين.

وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز

وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف.

بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو

الخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها

أتذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد

على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن

أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19

وخسف البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر.

الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل

خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم اغفر لنا خطأنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا، اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا، اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك برد العيش بعد الموت. اللهم ارزقنا حبك.

تحب فاجعله قوة لنا فيما تحب. اللهم ما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى. نعوذ

فتنة القبر ونعوذ بك من شر فتنة الغنى ونعوذ بك من شر فتنة الفقر ونعوذ بك

يحق الثوب الأبيض من الدنس. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب.

ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.

وارفع درجاتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من شر أسماعنا ونعوذ بك من شر أبصارنا ونعوذ بك يا ربنا من شر ألسنتنا ونعوذ بك يا ربنا من شر قلوبنا ونعوذ بك يا ربنا من شر منينا. ربنا اجعلنا

حوبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا واجب دعوتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة

ذي الفضل منك وإليك اللهم منزل الكتاب مجري السحاب سريع الحساب هازم الأحزاب اللهم اهزم تلك الجموع التي جمعت كلمتها لحرب الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم أذل الكفر والكافرين اهدر أعداءك

على عدوك وعدوهم يا رب العالمين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم اهدم بتحرير المسجد الأقصى الأسير. اللهم رحماك رحماك رحماك بإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم. اللهم إنهم عطشى فاسقهم. اللهم إنهم حفاة فاحملهم. اللهم إنهم مرضى فداوهم. اللهم إنهم جرحى فخفف عنهم. مغلوبون فانتصر. مغلوبون فانتصر. مغلوبون فانتصر. اللهم اشدد وطأتك على كل من حارب الإسلام والمسلمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره وتدميره في تدبيره. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا

والملحدين واجعلهن يا رب تقيات نقيات. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تغفر لنا ذنوبنا كلها خطأها وعمدها قديمها وحديثها كبيرها وصغيرها عظيمها وحقيرها. يا من إذا سأله المضطر أجابه افتح لأدعيتنا أبواب الإجابة افتح لأدعيتنا أبواب الإجابة. وفقنا اللهم للتوبة والإنابة وفقنا اللهم للتوبة والإنابة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

0: إنك أنت الوهاب. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا يا ربنا كما وعدتنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. أحبتنا في الله، حان الآن موعدكم مع الجزء اليومي لهذا اليوم مع فضيلة القارئ الشيخ بكري أبو الهدى حلاق. نعطر أسماعنا معكم مع هذه التلاوة المباركة.
2: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك

رعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق

ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون.

الأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا

وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين.

وخير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت

تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما

أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن

الرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول

كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص

عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: وهكذا أحبتنا في الله استمعنا معكم إلى تلاوة مباركة للجزء اليومي لهذا اليوم بصوت القارئ الشيخ بكري أبو الهدى حلاق، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: لطوف من حدائق الإيمان.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي. لله تعالى من عباده أولياء استخلصهم لعبادته واستعملهم في طاعته وشرفهم بمحبته وأنالهم من كرامته، فهو وليهم يحبهم ويقربهم، وهم أولياؤه يحبونه ويعظمونه ويأتمرون بأمره وينتهون بنهيه. إذا سألوه أعطاهم، وإذا استعانوا به أعانهم، وإذا استعاذوا به أعاذهم. هم أهل الإيمان والتقوى والكرامة والبشرى في الدنيا والآخرة. وكل مؤمن تقي هو لله ولي، غير أنهم يتفاوتون في درجاتهم بحسب تقواهم وإيمانهم. يقول الحق تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم.

المؤمن يراقب الله عز وجل في كل أحواله، لأنه يعلم أن الله مطلع عليه، فجدير بنا أن نجعل المراقبة لمن لا نغيب عن عينه لحظة، وأن نجعل شكرنا لمن لا تنقطع عينا.

0: قائلا: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب، وأن غدا للناظرين قريب.
1: إلهي تحملنا ذنوبنا

أخي المسلم، راحة العبد في سكونه إلى ربه سبحانه وتعالى، فالسكينة هي ثبات القلب والتجاؤه إلى الله، أو سكون الخاطر توكلا على القادر. والسكينة هي حالة من الأمن يحظى بها أهل الإيمان، وهي تنقذهم من الحيرة والاضطراب ومهاوي الشك. والسكينة هي موالاة العبد لربه، وذكره وشكره لمولاه، واستقامته على أمره، واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وتمسكه بهديه، وحبه لخالقه، وثقته في مالك أمره، والإعراض عما سواه، وهجر ما عداه، لا يدعو إلا الله ولا يعبد إلا إياه.

0: أيها الإخوة المؤمنون، يدعونا ديننا الحنيف إلى الإخلاص في القول والعمل، والابتعاد عن الرياء وانتظار الثناء من الناس. فالرياء من المحرمات، والمرائي عند الله تعالى ممقوت. يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الرياء.
1: يا إله العالمين،

اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، ومتعنا برؤياك. اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا، وإذا أساءوا استغفروا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اهدنا الصراط المستقيم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. أعد حلقة اليوم مسعد الجهري، ولكم

0: فئة موفقة، وجوههم مسفرة، وجباههم مشرقة، وأوقاتهم مباركة. فإن كنت منهم فاحمد الله على فضله، وإن لم تكن من جملتهم فدعواتنا لك أن تلحق بركبهم. أتدري من هم؟ إنهم أهل الفجر، قوم يحرصون على أداء هذه الفريضة، ويعتنون بهذه الشعيرة، يستقبل بها أحدهم يومه، ويستفتح بها نهاره، والقائمون بها تشهد لهم الملائكة. من أداها مع الجماعة فكأنما صلى الليل كله. إنها صلاة الفجر أخي المسلم، الصلاة التي سماها الله قرآنا، فقال عز وجل: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. صدق الله العظيم. المحافظة عليها من أسباب دخول الجنة، والوضوء لها كم فيه من درجة، والمشي إليها كم فيه من حسنة، والوقت بعدها تنزل فيه البركة. وقد دعا لنا الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا:
1: اللهم بارك لأمتي في بكورها.
0: أهل الفجر الذين أجابوا داعي الله وهو ينادي: حي على الصلاة، حي على الفلاح. فسلام على هؤلاء القوم حين استلهموا

واستشعروا معاني العبودية، فاستقبلتهم سعادة الأيام تبشرهم وتثبتهم. قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المسجد بالنور التام يوم القيامة. صدق رسول الله. يا أهل الفجر، لقد فزتم بعظيم الأجر، فلا تغبطوا أهل الشهوات والحظوظ العاجلة، فما عندهم ما يغبطون عليه، بل بفضل الله وبرحمته فاختبطوا، وإياه على إعانتكم فاشكروا، وإليه فتوجهوا. يقول الصادق المصدوق: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. أخرجه مسلم. يا أهل الفجر، هنيئا لكم أن تتمتعوا بالنظر إلى وجه الله الكريم في الجنة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. يا أهل الفجر، ألا تردون أن يذهب الناس بالأموال والزوجات، وترجعون أنتم بالبركة في الأوقات والنشاط ودخول الجنات ونزول الرحمات؟ قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. والمقصود بهما صلاة الفجر وصلاة العصر. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. أخرجه مسلم. يا أهل الفجر، أنتم محفوظون بحفظ الله، أنفسكم طيبة وأجسادكم نشيطة. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. أخرجه مسلم. يا أهل الفجر، كفاكم شرفا شهادة ملائكة الرحمن لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وآتيناهم وهم يصلون. متفق عليه. يا أهل الفجر، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. أولئك هم الرجال حقا والمؤمنون صدقا. قال ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم:

صدق الله العظيم. أما من ضيعوا الصلاة وتهانوا بها وأخروها عن وقتها، يا ليتهم يعلمون ماذا تحملوا من وزر وماذا فاتهم من أجر. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم،

0: سنتيا.
1: صدق الله العظيم. أخي المسلم، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت خاب وخسر. صدق رسول الله. أخي في الله، ألا فالحق بأهل الفجر لكي تكون في ذمة الله ولتكتب في ديوان الأبرار.

0: منزل.
1: نزهات في رياض الصالحين. باب التوبة. عن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. عن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. رواه مسلم.
2: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
1: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي.
2: وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه.
1: وعن أبي نجيد عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم.
2: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، أما الآن فنعيش وإياكم فترة جديدة من فترات الفجر.
1: بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الأبدي الأبد، بسم الله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد. سبحانه خلق الخلق وأحصاهم عددا، وقسم الأرزاق ولم ينس أحدا. سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان من أرض الله الطيبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة الطيبة المطيبة الآمنة المؤمنة من ساحة بيت من بيوت الله عز وجل وبيوت الله في الأرض المساجد. نحييكم من مسجد الرحمة، لقاء طيب إيماني مبارك مبارك أعمالنا وقلوبنا وأرواحنا. إنه لقاء الإيمان، لقاء القرآن، لقاء الذكر. وربنا يقول في حديثه القدسي: أنا جليس من ذكرني. إنه الثلث الأخير من الليل الذي يتجلى علينا فيه ربنا من فوق سماء الدنيا، مناديا عباده: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. فمرحبا أيها الإخوة المستمعون لجلسة الذكر هذه، للقاء الإيمان هذا الذي تنقله لكم إذاعة القرآن الكريم. يقول الأكرم الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فهيا إخوة الإيمان والإسلام إلى الاستماع والاستشفاء والاسترواح بنور وشفاء لما في الصدور بآيات الله تعالى. نفتح المصاحف مستهلين هذا اللقاء، نفتح المصاحف على سورة الأنعام، وتحديدا من الآية 36: ننصت خاشعين مستهلين هذا اللقاء من مسجد الرحمة بالقاهرة. نستمع إلى فضيلة القارئ اليوم الشيخ محمود الخشت.

صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة تدوم بدوام الله وتبقى ببقاء الله، لا منتهى لها دون علم الله. وهكذا أيها الإخوة الكرام، فقد استمعنا إلى تلاوة قرآنية عطرة لما تيسر من سورة الأنعام، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود الخشت، مستهلا بها هذا اللقاء الطيب، لقاء الفجر، والذي ننقله لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الرحمة، لقاء الإيمان، لقاء الفيض والفضل الرباني. إلهنا يتجلى علينا في هذه اللحظات من فوق سماء الدنيا، هذه ساعة الرحمة من بين جنبات الرحمة، حيث نحن في بيته، نحن ضيوفك يا ربنا، أنت مقصودنا، أنت مطلوبنا، أنت شاهدنا، أنت ناظرنا يا ربنا، أنت حاضرنا يا إلهنا، أنت معنا. ونبينا صلى الله عليه وسلم الذي لم ينطق عن هوى أبدا، فكل نطقه صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا بوحي منك يا إلهي، قالها الأعظم النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، قالها الدعاء مخ العبادة، أن ندعو

بنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب رجاءنا وأحسن ختامنا يا أكرم الأكرم.

رسول الله قد طاب عيشي بمن

أحمد المحمود محمد أحمد المحمود وسيرته رحمة من الله رحمة.

0: الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين وصفوة المرسلين ورحمة من الله للعالمين.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
0: الله أكبر الله أكبر الله

الله أكبر الله أكبر، صيحة الحق نداء اليقين. الله أكبر الله أكبر، صيحة النصر والفتح المبين. الله أكبر الله أكبر، دائما الله أكبر، نقولها كل وقت وكل حين، ثقة في نصر رب العالمين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن شريعة ومنهاجا ودستورا، وبرسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا هاديا وسراجا منيرا. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن لصلاة الفجر من ساحة مسجد الرحمة، وقد رفع الأذان المبتهل الشيخ منتصر الأكرت بعد دعوات في ابتهال ديني توجه فيه لله عز وجل وقلوبنا معه، نسأل الله تعالى القبول والإجابة. حقا أيها الإخوة الكرام، ساعة الفجر فيض من فضل الرحمن، ساعة الفجر فيها الرحمة والغفران من المولى عز وجل، فلنستغفر ربنا سبحانه الحنان. ساعة الفجر الرحمة والفضل والعطاء الإلهي فيها، والخالق جل بقدرته يدعونا للغفران، غفرانك ربنا سبحانك ربنا يا رحمن يا رحيم. والصلاة والسلام على السراج المنير، قد من الله علينا إذ بعث الهادي أحمد، بالرحمة جاء إلينا فتهادى الكون وأنشد. صلى الله عليك وسلم وبارك ربنا يا حبيبي يا رسول الله، يا من امتدح الحق عز وجل خلقك فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. اللهم بسر صلاتك على نبيك صلى الله عليه وسلم تقبل دعواتنا وتقبل رجاءنا، ووفقنا لما فيه الخير، ووفق أوطاننا بقدرتك وعزتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان والإسلام، وحتى يقام لصلاة الفجر نعيش هذه الدقائق مع شفاء لما في الصدور، براحة الأبدان والأرواح، بآيات من الذكر الحكيم، حيث تلاوة قرآنية قصيرة يقام بعدها لصلاة الفجر، نستمع إليها الآن من فضيلة القارئ الشيخ محمود الخشت.

0: أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: تقيموا واستووا يرحمكم الله. حاذوا بين المناكب والأقدام. الله أكبر،
2: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد

يدخل المسجد وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن

وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل

0: يخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله أكبر،
1: الله أكبر.

وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك. اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا يا مولانا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير.

وسائر بلاد المسلمين. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا واهلك اعداءنا ولا تخيب رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات.

الله أكبر.

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد نقلنا لكم من ساحة مسجد الرحمة بالقاهرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب من أيام الله عز وجل. أمنا في صلاة الفجر فضيلة الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني، وكان معنا من أسرة قراء القرآن فضيلة القارئ الشيخ محمود الخشد، ومن أسرة المبتهلين فضيلة المبتهل الشيخ منتصر الأكرد. طابت أوقاتكم أيها الإخوة المؤمنون. هذه تحياتنا للزميل جمال عبد الكريم الماحي من أسرة الهندسة الإذاعية الخارجية. تلك أيضا تحياتنا للزميل مدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني. كل لحظة وأنتم في تواصل دائم بالله عز وجل. هذه تحياتي لكم هشام محفوظ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا مستمعينا الكرام نصل معكم إلى نهاية هذه الفترة من فترات الفجر، وتقبل الله منا ومنكم. قدمناها إليكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، وشارككم في هذه الفترة ياسمين شلبي.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.
3: أذكار الصباح، أذكار الصباح، أذكار الصباح.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به

0: أحزاننا.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فنقدم لكم حلقة جديدة من حلقات تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وقلنا بعد أن قال الحق سبحانه وتعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، أثبت الحق سبحانه وتعالى أن المرسلين وإن اتفقوا في فضيلة الرسالة والبلاغ عن الله فإنهم فيما بينهم يختلفون في الدرجات وفي منزلتهم من الله، لأنه أعد كل رسول للوقت المناسب له. وقلنا أن الحق سبحانه وتعالى تكلم عن موسى بقوله: منهم من كلم الله، وتكلم عن رسوله صلى الله عليه وسلم بما فهمنا من قوله: ورفع بعضهم درجات، وتكلم عن عيسى وقال: وآتينا عيسى ابن مريم البينات، وأيدناه بروح القدس. ومقتضى أن يرسل الله رسلا إلى العالم أن يكون الحق سبحانه وتعالى قد خلق الخلق غير مكرهين على فعل، ولا مسخرين كما تسخر بقية الأجناس في الكون. قلنا إن الإنسان جنس رفيع في هذا الكون، هذا الجنس دونه مباشرة الحيوان الذي ينقص عنه العقل، وبعد الحيوان قلنا النبات الذي ينقص عنه الحس والحركة، وقلنا الجماد الذي ينقص عن الإيه؟ عن النبات. تلك هي أجناس الوجود، الإنسان هو سيد هذه الأجناس، والسيادة جاءت له من ناحية أن الأجناس كلها مسخرة لخدمته، ومسخرة لخدمته لا بالاختيار ولكن بالقهر والقصر. فقلنا إن الشمس لم تجئ مرة وتقول: لم يعد الخلق يعجبوني ولذلك لن أشرق عليهم اليوم، ما حصلش أبدا، ولا الهواء امتنع أن يهب، ولا المطر امتنع أن ينزل، ولا الأرض امتنعت أنها تعطي النبات عناصره، كل حاجة، ولا أنت تركب الدابة وتسيرها كما تحب وكما تريد، لا شيء تأبى أبدا عليك، وأنت الوحيد اللي مهمتك فيها اختيار، إن شئت فعلت كذا وإن شئت لم تفعل كذا. ولكن الله لم يدعك هكذا على إطلاقك، بل فيه أمور تصير رغم أنفك وأنت مقهر ومسخر فيها، لا تستطيع أن تتحكم في يوم ميلادك ولا في يوم وفاتك ولا فيما ينزل عليك من الأحداث الخارجة عنك ولا فيما يجول من الحركة في بدنك، كل ذلك أنت مسخر فيه حتى لا تنفلت مرة واحدة من قبضة ربك، ولكنك مختار في أشياء. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى زاول قدرته في أنه قهر أجناسا على أن تكون كما يريد وكما يحب، وتلك صفة القدرة، صفة القهر، صفة السيطرة. إنما لا تثبت لله صفة المحبوبية من مخلوقه، فإذا ما ترك جنسا يختار أن يؤمن ويختار أن لا يؤمن، وإن آمن يختار أن يطيع ويختار أن إيه؟ أن يعصي. ثم يوجد مؤمن في الكون رغم انه له قدره على انه ايه يكفر، ويوجد طائع في الكون رغم انه له قدره انه ايه انه يعصى. يبقى دي تثبت المحبوبيه لله ولا لا؟ تثبت المحبوبيه لله، دي كتثبت القدره. القهر والتسخير يثبت مين؟ قدره، انما ما يثبتش المحبوبيه. يجي واحد يمسك لنا قوم يا ابن الايه، اثبت لك قدره، انما ما اثبتش لنا حب. ولذلك قلنا ان القهر يخضع القوالب انما ما يخضعش القلب، تستطيع تقول لواحد اسجد لي يا ابن الكذا ويسجد لك، انما ما تستطيعش تقول له حبني يا ابن الكذا ما يقدرش. فالحق سبحانه وتعالى يترك لنا الايمان بالاختيار، ويترك لنا الطاعه والمعصيه اختيارا، ليعلم من ياتيه حبا ومن ياتيه قهرا. العالم كله يجيله قهر، وانت في ذاتك اشياء مقهور فيها، فثبتت له القدره، بقي ان يثبت له الايه؟
0: الحب
2: اللي يروح له كده بحب. احنا ضربنا المثل ولله المثل الاعلى، الانسان عنده خادمين سعد وسعيد. سعد مقيده بحبل، يقول له يا سعد ويروح جره، هل لسعد ان لا يجيء؟ لا. وانما سعيد سايبه على، يقول له يا سعيد، فاللي مطلق ده بيجي له ساعه ما يناديله، يبقى ايهما يحبه؟ اللي جايب الحبل ولا اللي جايب المحبه؟ اللي جايب المحبه. اذن فالانسان من كرامته انه يثبت للحق صفه المحبه ان امن بالله، صفه الايه؟ المحبه ان امن بالله. اذن فالله سبحانه وتعالى لو شاء ان يهدي الناس جميعا ما استطاع اي واحد ان يكفر به، ولو شاء ان يكون مطاعا دائما ما استطاع واحد ان يعصيه ابدا. ولذلك قلنا ان ابليس كان عالما حينما قال امام الله بعزتك لاغوينهم اجمعين، بعزتك عن خلقك، يعني انت لو محتاجهم ما غبرش اخدهم، انما كونك عزيز عنهم من امنه امنه من ما امنش ما امنش، انا الحته دي اللي هدخل منها مش كده ولا لا؟ الحته دي اللي انا ايه. ولذلك قال له الا عبادك منهم المخلصين، اللي انت عايز تستخلصه انا ما اقدرش اهوب ناحيته. يبقى ابليس داخل بمعركه معانا احنا، قال له بعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم الايه. اذا لو اراد الله ان نكون طائعين جميعا استطيع واحد ان يعصي؟ ممكن استطيع واحد يعصي. مؤمنين جميعا استطيع واحد ان يكفر؟ انما شاء الله للكونيات انه يفضي لاختيارك، لانه يريد ان يعرف من الذي ياتيه. ولذلك بره يجي في الحديث قدسي اولو لم اخلق جنه ونارا اما كنت اهلا لان اعبد. يعني بقى يعني انتوا هتقولوا بس عشان ديا، طب افرض ان انا خلقتش لا جنه ولا نار، ما كنتش اهل كده ان انا احب لذاتي. ولذلك الارتفاع اليقيني بتحب الله لذات الله، تحب الله لايه؟ ولذلك يجري عليه من الاشياء ويظل يحبه، فيباهي الله به الملائكة، يا رب يحبك لنعمتك علي، يقول وأسلب نعمته ولا يزال يحبني، فيسلبها ولا يزال يحبه، يقول بيحبني ولا يحب نعمتي، يعني ياخدها، كل ما يسلب نعمة إيه؟ يقول لك إيه؟ بيحب، بيحب مين؟ يحب ذات الله، بيحب ذات الله، أنه ذات تحب لذاتها، بصرف النظر عن إنه هيدينا برضه، هي إيه؟ هيدينا برضه، إذن الحق سبحانه وتعالى أرسل الرسل عشان يحملون منهج الله لمن يريد أن يعلن حبه لله وأن يكون خليفة في الأرض بحق، يصلح في الكون ولا يفسده. قلنا إن الإصلاح له مرتبتين، أن تترك الصالح بطبيعته فلا تفسده، أو أن تزيد الصالح صلاحا. ما تجيش على عين مية كده وجاية بتتدفق للناس وتردمها، كنت سيبها، يعني اترك الصالح على ايه؟ او زيده صلاحا، بدل ما تقول الناس يأتون متعبين ليأخذوا الماء من العين، فانا سأخذ من العين ديا واعمل مضخة كده واطلع المية عالية، وبعد ذلك ابني لها ايه؟ خزان، واحط في الخزان ده مية، وامد مواسير وودي المية للناس لحد بيوتي. يبقى انت زدت الصالح ايه؟ زدت الصالح ايه؟ صلاح. يبقى دي خلافة وعمارة في الوجود ولا لا؟ فإن لم تستطع أن تزيد الصالح صلاحا فجنبنا شر إفسادك، وضع الحالة كما هي عليه، واقعد كده عالة في الكون، اقعد عالة في الكون. وأنت إذا نظرت إلى حركة الحياة في الناس، لو أن الإنسان كان منصفا في الكون لسأل نفسه، طب بالله قولوا لي من الذي اهتدى إلى حكاية الرغيف اللي بناكله ده؟ لو عرف أنه هو واخد تجارب الناس من أول آدم، تجارب الناس من أول آدم إليه علشان يدوله الرغيف ده، لأن تصور بقى إزاي العمل إن الحب يتخذ كده، وبعدين اللي هدى الإنسان إنه يقعد إيه؟ يطحن الله، وبعدين اللي هداه إنه يعمل له منخل، واللي هداه إنه مثلا مرة يعجينه كده ويجي يخبزه يقوم يلاقيه ملوش طعم فطير لسه مخنيرش، وبعدين لا شك إنه هو ساب مرة حتة عجين، وبعدين إيه؟ شغل عنها بأي شاغل، الست عماله عجنت وجت تخبز ما لحقتش تخبز العيش قبل ما كانش يعرفوا خميره ولا بتاع، وبعدين شغل عنها ولدها عيط ولا جرى الحادثة فسابت القطعة العجين، وبعدين جاءت لها مرة أخرى فوجدتها إيه أبا كده وخمرانة كده، لما خبزتها طلع عيش كويس. قالت قال طب وليه ما نعملش دي، ما هو الذي قدره فهذا قدر فهذا، وإلا تيجي إزاي دي، إزاي يعني تيجي، مش ممكن، تجربة طويلة. يعني لما تشوف مثلا الواحد لما يجي نظف ثوبه، لو أنه هو قاعد ظل يسلسل نظافة الثوب من أول آدم كان يعرف أن كل واحد سبقه في الوجود اداله مرحلة من النفعية إلى أن يصل إلى الغسالة اللي بتغسل له الثوب ده. كل دي جت بهدايات الله، يجي الخاطر كده يهدي الله. إيش معنى الناس طبخت الكوسة ولا طبختش الخيار؟ ده دليل على أن تجارب كتيرة أو إيه مرة، وطبخت الملوخية ولا طبختش النعناع مع أن النعناع أحسن منها. مسائل تجارب وصلتني، لو نظرت إلى أي شيء تستفيد به أنت اليوم وقدرت الأعمال التي تداولته من يوم أن وجد، تعتقد أن كل واحد ربنا قدر له عمل ومجال وقعد يخدمك أنت. فما دام خدمت بالناس دول كلهم من أول آدم إلى النهاردة، لازم تبص تلاقي هتقدم للي جاي إيه. ما تبقاش تنبل في الحياة، تاخد خير غيرك كله كده في الوجود، وبعد ذلك أنت تقعد علشان ما تديش إيه، تديش اي حاجة ابدا. لازم يكون لك عطاء، زي ما خدت من بيئتك لازم تدي لايه البيئة. ولو لم يوجد هذا لما ارتقت الحياة، لان معنى ارتقاء الحياة ايه، ان واحد خد الخير اللي قبله وبعدين حاول انه ايه انه يزود فيه، ومعنى يزود ياخد اكبر ثمرة باقل مجهود، ياخد اكبر ثمرة باقل مجهود. يعني الناس لو قدروا اللي ابتكر العجلة دي، العجلة اللي بتيجي عليها العربية دي، ده كان يجب انهم يعودوا يستغفرون الله كلهم بمقدار ما اراحهم. كان الواحد يشيل اردب بقصارى ما يشيل، مش كده، ما يحمل، وبعدين وفر على اكتافه انه يشيل اردب وخلى البتاع تشيل لها 10 اردب وهو يجرها بحاجه بسيطه كده. الاختراع العجله دي شيء عجيب. الله، اذا لازم تبص للنعم اللي انت ايه، اللي انت بتستفيد بها الان، وتشوف كم مرحلة مرت بها، وهل علمها الناس كده. لو علمها الناس لعلمت من أول مرة في الوجود كلها، إنما دليل على أنها تعلمت إيه، شيئا فشيئا شيئا فشيئا. ودي كلها تأتي بأخطاء، تقوم أنت تقول دي العالم قدم لي، لما تيجي تشوف تلاقي العالم قدم لك، تقوم أنت تحاول تقول وأنا أقدم للعالم إيه، أنا أقدم للعالم إيه، يقوم حلقة العالم تتنهم إيه، مرتقية. فالحق سبحانه وتعالى يرسل الرسل ويعمل المنهج، افعل كذا ولا تفعل كذا، عشان المنهج ايه يستقيم. لكن الناس الغفلة بتاعتها غلبت عليها فيغفلون عن امر المنهج. لما يغفلوا عن امر المنهج يوم تظهر في الوجود فسادات بقدر الغفلة، فلما المسألة تكتر شوية يوم ربنا يبعث رسول يفكرهم تاني. فالرسول لما يجي ويجي الناس ويؤيدوه وبعد ذلك يحاربهم وينتصر الرسول وتستقر مبادئ الله في الأرض، تمر فترة وبعدين يحصل إيه، يحصل غفلة فيحصل خلاف، ناس يتمسكهم وناس ما يتمسكوش، تقوم إيه المعارك. لو أن الحق سبحانه وتعالى يريد الكون بلا معارك بين حق وباطل لخلى الحق مسيطر سيطرة تسخير، ولا حد قدر يعمل حاجة ولا يفتح بقه. إنما لا، إحنا ادانا تمكين وادانا إيه اختيار، فينشأ واحد يؤمن واحد ايه يكفر، يبقى ده فريق وده فريق، واحد طائع واحد ايه واحد عاصي. يقول لك اياك ان تفهم ان وجود كافرين في الارض او وجود عصاة في الكون ده دليل على انهم مش داخلين في حوزة الله، ده هو اللي مديهم هذا الاختيار، هو اللي مديهم هذا الاختيار. وإلا لو شاء الله ان يجعل الناس امة واحدة لما استطاع واحد ان يخرج عن امراض الله ابدا. فبيقول هنا بقى ايه، بعد ما جابوا للعزم من الرسل سيدنا موسى وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا عيسى، قال ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. طب ايه اللي خلاهم يقتتلوا يا رب؟ اختلافهم، ما دام اختلفهم لازم يقتتلوا. طب الا يمكن انهم برضو كانوا يختلفوا ولا يقتتلوش؟ يبقى اجماع على الفساد، يبقى اجماع على الفساد. وان لم يسيطر الخير فلا اقل من ان يظل عنصر الخير موجود الى ان ياتي واحد يلاقي عنصر خير يقدر يعمله، انما يظل الفساد كده والشر كده يبقى موجود كله. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم الناس ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من ايه يدفع الله الكافرين بالايه بالمؤمنين. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل، يعني يجعل الايه الامر على ان يعم الفساد. نقول لا، ما تبقاش صوه للخير، ما تبقاش معامل للافعال الحسنه، يوم يبقي معالم للخير لعل انسانا يذهب الى الايه الخير عشان يستبقي ايه امر الحياه. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول اياكم ان تفهموا ان الذين تنظرون اليهم نظره انهم عاله وانهم الضعاف وانكم الاقوياء يعيشون في كنفكم، انتم مرزوقون بهم، انما ترزقون بضعفائكم، لولا ايه اطفال رضع وبهائم رضع وشيوخ ركع لصب عليكم العذاب صبا. يبقى الله دفع عنا العذاب عشان الغلابه، ايه عشان الغلابه دول. يبقى لازم الحق سبحانه وتعالى يبقي شيء من عناصر الخير لتظل في الوجود خليه الخير، حتى اذا ما اراد الوجود انه يرشد يبقى يلاقي اي حاجه، ولكن اذا ما اقتتلوش ماذا يكون؟ يعم الفساد وتنتهي القضيه. ولكن اختلفوا، فمنهم من امن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا، اي لظلوا على منهج الايه واحد من الكفر او من الايه من الفساد، ولكن الله يفعل ما يريد. هنا عمليه الاقتتال فيها تضحيات بالنفس، تضحيات بالنفس، والتضحيات لاجل قيم الحياه السماويه تظل في الارض، اما ان تجود بنفسك او تجود بمالك. فيناسب انه يتكلم هنا عن الايه كما تكلم في القتال فذلك جود بالنفس، يتكلم عن النفقه وهي جود بالايه وهي جود بالمال، وخاصه ان كان زمان كل واحد هو اللي بيجهز ايه اداه قتاله، فرسه رمحه سيفه النبل بتاعه هو اللي بيجهزه، يبقى عايز انفاق ولا مش عايز انفاق، يبقى لازم يتكلم عن هذه المساله، لانه بصدد استبقاء ايه استبقاء خليه الايمان المصوره في المنهج السماوي الذي جاء به الرسل ليظل في الارض يفيء اليه الناس ان حدمهم الايه ان حدمهم الشر وحدمهم الباطل. فيقول يا ايها الذين امنوا، واحنا قلنا كل نداء فيه يا ايها الذين امنوا يدل على تكليف وحكم من الله لا يكلف به الناس على إطلاقه، لأن الله إنما يكلف من آمن به، إنما يكلف من كفر به. ده كله كافر به لما يقول له اعمل حاجة، ومين أنت اللي هتأمرنا؟ يبقى بيكلف مين؟ بيكلف المؤمن. يعني من اجتاز مرحلة وأصبح في اليقين الإيماني يبقى هو ده اللي أهل ويؤمن على مخاطبة الله له، يا من آمنت به إلها حكيما قادرا مشرعا لك ومشرع لحكمتك ومشرع لخيرك، أريد منك أن تصنع كذا وكذا وكذا. يبقى إذن الإيمان بالله هو حيثية كل حكم، حيثية كل حكم. بتعمل دي ليه؟ اوعى تقول ده لحكمتها كذا ولا كذا، لا، قل لأن الله الذي آمنت به أمرني بها، لأن الله الذي آمنت به أمرني بها، فهمته أو لم أفهم. بل ربما كان إقبالك على أمر أمرك الله به وأنت لا تفهم له حكمة أشد في الإيمان من أمرك بما تعرف حكمته. لو أن إنسانا قال له الطبيب أن الخمر التي تشربها تهري كبدك وتعمل فيك كذا وكذا، وبعدين امتنع عن الخمر، صحيح هو امتناعه عن الخمر صادف طاعة لله، لكن هو امتنع لأن الله قال؟ ما امتنعش لأن الله قال، امتنع لأن الطبيب، فإيمانه بالطبيب أكثر من إيمانه بمين؟ برب الطبيب. نقول له لا، أنا بامتنع لأن الله قال، وأنا هستنى ليه لما الطبيب يقول لي ده هتنهري وبطلها؟ طب ما هي الرحمة أن ما تجيش خالص الهارية دي، ما تجيش حبق، ما يجيش الداء. فبقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، وأنا لا أطلب منكم أن تنفقوا علي، أن تنفقوا من رزقي عليكم، مش مما رزقناكم، مما رزقناكم. لأن الرزق بيجي منين؟ بيجي من حركة الإنسان، حركة الإنسان تحتاج طاقات تتحرك، وتتحرك في إيه؟ في شيء، في مادة. الحركة دي بتبقى على مقتضى إيه؟ على مقتضى ترتيب فكري الله. طيب بالله، الفكر الذي رتب من خلقه؟ والجوارح التي تنفعل واليد التي تتحرك والرجل التي تمشي من وين جابها؟ والمادة التي تفعل بها أيها الزارع، هناخد الزارع نموذج، الأرض دي اللي فيها العناصر. يبقى أنت تعمله بالعقل الذي خلقه الله، خلاص يخطط وبالجوارح التي خلقها الله لتأتي لك بالطاقة، مش كده؟ في المادة التي خلقها الله لتعطي لك خيرها، يبقى أي شيء لك. ومع ذلك إن حصل لك خير من هذا كله، أنا لا أقول أنه لي، برضه هو بتاعك يا سيدي، بس اديني حقي فيه وحق منش هاخده لي. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ده لأخوك اللي إيه؟ المسكين. لأخوك المسكين اوعى تقولوا هنا مالي ومالي المسكين، لأن المسكنة عرض، والعرض من الممكن أن يلحق بك أنت، فلا تقدر أنك معط دائما، ولكن قدر أنك ربما صرت إلى معطل. يبقى لازم تاخد في التشريع خذ الصد والرد. أنا بقول لك اديني وأنت غني، علشان أنا هقول للناس ادوه وهو فقير، فأنت لا تقدر في حكم الله ساعة يطلب منك، إنما قدر مع ساعة يطلب منك ساعة ما يطلب لك، تطلع المسألة كده. ومع ذلك أنا وإن كنت أنا اللي برزق الرزق ده، أنا عايز بس إنكم تبقوا بتحبوا بعض، عايز أخلي الضغن ينشال من قلوبكم، لأن الإنسان الضعيف، أنا بتكلم عن ضعف الإيه؟ الطبيعي، مش ضعف التسول، مش ضعف الاحتراف، مش ضعف الكسل يكسل كده يقول لك اهو يدوني، لا، الضعف يعني معناه انك مش قادر تعمل حاجه، فانت بقدر لك حاله هذا الضعف، وبخلي القوي تقوم انت لما تشوفه انت ضعيف لا تقدر. الاقوياء الذين قدروا لم ينسوك وذكروك بما عندهم، تعلم انك في بيئه متسانده تحب لك الخير، فان رايت نعمه تنالك ان عجزت لا تحسدها ابدا، ولا تحقد على معطيها، بل تتمنى من حلاوة وقعها في نفسك أنها جاءتك عن حاجة، تتمنى لو أن الله أخضرك لتردها. يوم المجتمع يطلع مجتمع متكافل، مجتمع متضامن، فبقول لما يقول أنفقوا أنتم بتتبرعوش ليه، ده أنفقوا مما إيه، ولكن فضلي عليكم أنني احترمت أثر عملكم ونسبته لكم، حتى إن غيرك أخوك احتاج، بقول من ذا الذي يقرض الله، من اللي يسلف ربنا؟ هلا مسألة عجيبة دي، انفقوا مما ايه؟ رزقناكم. انفقوا مما رزقناكم. انظروا بقى الذين لا ينفقون يعتزون بالاسمان. الحاجات اللي احنا بنشوفها، التقايضات اللي بتحصل بين سلع واسمان، السلعة ما يستفاد بها مباشرة، والثمن ما لا يستفاد به مباشرة. لما تكون جعان أيغنيك أن يكون عندك جبل من الذهب؟ إذن ده ما بستفيدش منه مباشرة. إنما رغيف العيش بستفيد منه إيه؟ كوبة المية بستفيد منها إيه؟ لباس بلبسه مباشرة، يبقى ده ثمن. يبقى الذي لا يستفاد منه مباشرة نسميه إيه؟ ثمن، واللي بيستفاد منه مباشرة نسميه إيه؟ سلعة. هيقول لك احذر بقى، أنت معتز بشوية المال وهيعمل ذنوب، وبعدين هتيجي اليوم لا فيه بيع ولا شراء طبعا، ولا فيه خلة ولا فيه شفاعة. المنافذ اللي الممكن الواحد يتلصم عليه، يمكن يقول لما أنا لا علي حق في الآخرة أبيع واشتري. أنت لا تملك ثمنا تشتري به، ولا يملك غيرك سلعة في الآخرة، لا تملك ثمن ولا غيرك يملك إيه؟ سلعة. خلاص يبقى الباب ده إيه؟ انسد. ولا خلة، معنى الخلة إيه؟ الخلة هي الود الخالص، الود الإيه؟ الخالص، اللي هي ايه؟ اللي يتخللها الايه؟ الحب على الاول. لان مدام انت شيء وهو شيء، يبقى خلالكم ايه؟ ان كان خلالكم حب تبقى موصولين، دي مش هتبقى موجودة في الاخر، لان كل واحد ايه؟ مشغول بنفسه. طيب وشفاعة، طب الشفاعة دي يا اخوي دي مأذون فيها، ان كانت ممن اذن له الله ان يشفع تبقى في ايد ربنا، الا باذنه ولا لا. ومعنى شفيع يعني ايه؟ شفيع دي مأخوذة من الشفع والوتر، الوتر واحد والشفع ايه؟ اتنين. فكأن الشفيع يعني بيضم صوته لصوتي علشان نقد الحاجة دي عند فلان، عند ايه؟ يبقى بيشفع انسان بانسان له جاه عند المشفوع عنده عشان ينفذ. قال لك في الاخرة بقى الوسائل دي مش موجودة، لا بيع ولا خلة ولا شفاعة. خلاص. يبقى أنتم إذا أنفقتم اتقيتم ذلك اليوم، أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن، يعني انتهزوا الفرصة من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خل. طبعا ما دام كلمة بيع تيجي يبقى فيه شراء ولا لا. بس أنت تلاحظ أن مثلا البيع أنك بتستبدل سلعة بتمن، سلعة بتمن. إمرار يطلق على البيع شراء وعلى الشراء بيع، إن كنت هتستبدل سلعة بسلعة، سلعة بسلعة، يعني دي هتستفيد بها مباشرة والتاني هيستفيد إيه؟ يعني بتستفيد بشوية قمح مثلا عنب، بشوية قمح مثلا تمر، دي هيستفيد بيه، يبقى كل واحد صالح لأنه يكون إيه؟ بائع وشاري، بائع وشاري. ولذلك لما يجي في خلاف في الحكاية دي يقول لك ده باع وشاري، قول له لا، بس إن كان المستبدل سلعة بثمن يبقى ده اسمه بيع، اسمه إيه؟
0: بيع.
2: وإن كنت بتستبدل سلعة بسلعة يبقى يصح إنه يبقى بيع وإيه؟ ويبقى شاري. قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. بعد ذلك أبواب النجاة المظنونة عند البشر مغلقة، فالحق سبحانه وتعالى يقول أنا لم أفتت على خلقي، خلقي هم الذين ظلموا أنفسهم وأوقفوا نفسهم هذا الموقف، هم اللي أوقفوا نفسهم إيه؟ هذا الموقف. أنا مش جبار، أنا مش ظالم، ولكن الإيه؟ والكافرون هم الظالمون، هم الذين ظلموا إيه؟ أنفسهم. نعم. وبعد ذلك بعد ما يتكلم بقى عن الرسل وعن الاختلاف وعن القتال عشان تثبيت منهج الحق وعن الإنفاق، يتكلم هذا، يريد أن يبدي لنا التصور الإيماني الصح اللي في ضوءه جاءت كل هذه المسائل، موكب الرسالات كلها جه في ضوء هذا المبدأ. قال الله لا إله إلا هو. كلمة الله دي إحنا كنا تكلمنا بها، قلنا أنها علم على واجب الوجود، علم يعني إذا أطلق ينصرف إلى الذات الإيه؟ واجبة الوجود. ومعنى واجبة الوجود يعني إيه؟ الوجود ده قسمين، واجب وممكن. ممكن يعني يجي أو ما يجيش، إنما واجب يبقى لازم ضروري يكون موجود. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما أعلمنا باسمه الله إدانا فكرة على أن كلمة الله دي هو متحدي بها أن يسمى بها سواه. ولما تحدى بها أن يسمى سواه، لو أننا مؤمنين كلنا اللي في الكون كنا احترمنا الكلام ده ولا حد سمى. قال أنا خدت الاسم ده لنفسي، يعني المؤمن بالله ما يحبش يعمل إيه. لكن طب وإذا كان وجد كافرين بالله وبيتمردوا ويلحدوا في الله ويقولوا الله خرافة، ألا يجرؤ واحد من هؤلاء أن يسمي نفسه الله؟ ليه؟ ده مكترئين على الله، بقولك الله خرافة. طب إن كنت جدع بقى والحكاية دي صحيح من قلبك، سم نفسك الله، لأن الله تحدى أن يسمى به. ما يجرؤش واحد على أنه يدخل في التجربة دي. عدم جرأة الكفار والملاحدة في أن يدخلوا في هذه التجربة دليل على أن كفرهم غير وطيد في نفوسهم. لو كان صحيح الله ده كانوا يقولوها ولا يبالي، يقول لك طب انا حسني وما اشوف ايه اللي هيحصل. ما حصلش هذا. يبقى الله علم على ايه؟ واجب الوجود المتصف بكل صفات الايه؟ الكمال. بعد ذلك جاء بالقضية الأساسية وهي الأولى الإيمانية، الله لا إله إلا هو. لا إله إلا هو في هنا نفي وفي ايه؟ إثبات. النفي في لا إله والإثبات في إيه؟ إلا هو. النفي والإثبات ده تخلية وتحلية. خلى نفسه من تصور الشريك لله ثم أثبت لله له. يبقى لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، وإلا فقد وجد معبود وعبدوا أصنام مش كده؟ وعبدوا كواكب. إنما هي بحق ولا بباطل؟ بباطل. نأتي نقول دليل صدق هذه القضية، لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله، فإن كان الكلام ده حقيقة حقا وصدقا يبقى انتهينا. طب وإن كان مخالف فيه، نقول طب من المخالف؟ هذا الإله اللي بنقول ما فيش معبود إلا هو، لأنه الذي خلق وهو الذي رزق وقال أنا اللي خلقت. إن كان الكلام ده صح يبقى صادق في أنه لا يعبد إلا هو، وإن كان الكلام ده مش صح وحد تاني غيره هو اللي عمل، أين هذا الأحد الذي عمل ثم ترك من لم يعمل ليأخذ الكون منه؟ أنا اللي خلق الكون. طب فين بقى اللي خلق ده وقاعد ساكت على نايم على ودنه؟ ها؟ ولا دريش بالحكاية دي؟ ها؟ حاجة من اثنين، صحيح يا ما فيش إله إلا هو، نبقى خلاص القضية انتهت. طب فيه إله وبعدين جه واحد كده وقال أنا الإله ولا فيش إله إلاني. طب إن كان الإله تانية فين هي؟ ما دريوش بالحكاية دي؟ إن ما كانوش ديريوا بالحكاية دي يبقوا ينفعوش آلهة. وإن كانوا ديريوا ما قالوش لا لا ده احنا ليه الآلهة وده كلام كده. وزي ما بعت الرسول بمعجزات وما يبعث الرسول بإيه؟ بمعجزات. صاحب الدعوة إذا ادعاها ولم يوجد معارض له تبقى الدعوة تثبت له إلى أن يوجد منازع. يبقى كلمة لا إله إلا الله معها دليله إيه؟ معها دليل الصدق. نقول له لأنه إما أن يكون هذا الكلام حق وصدق يبقى انتهينا خلاص؟ وإن لم يكن حقا فأين الإله الذي خلق واللي هو يجب أن يعبد بعد ما سمع واحد بيجي ياخد منه القضية دي وبعد ذلك ما نسمعش له حس ولا نفس ولا يتكلم ولا يقول ولا ندرى عنه؟ يبقى إيه ده شغل يا مدريشي يبقى ما ينفعش إله خلاص؟ طب ديري يبقى جابنا أن يرد مش كده ولا إيه؟ يبقى ملوش قوة ولذلك ربنا يجيبها من ناحية تانية يقول إيه؟ قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ده يقول أمك ويأمنوا بي إن كان عندهم مظاهر قوة وادعوا أنها آلهة دول يقول أني لابتغوا إلى ذي الإيه العرش سبيلا. الله. طيب وأنا بقول لا إله إلا الله وبعد ذلك مريد المؤمنين يؤمنوا به. طيب وبعدين نسألوا في إله تاني مش لازم تبقى معركة؟ معركة دي تظهر إزاي؟ إنه هو يبعث رسول برضه ويجي الرسول يقف أباب الرسول ونشوف مين الفتوي ومين اللي حيغلب ومين اللي ما حصلش يا أخوي الحكاية دي ما حصلتش. تبقى إذن الكلمة صدق في ذاتها عند من ينكرها والدليل فيها عدم وجود المنازع لهذه الدعوة لأنه إن لم يوجد منازع فقد ثبت أنه لا إله إلا الله وإن وجد نقول له أين هو؟ أين؟ هو خليه يجي كده ويقول لا الكلام ده ما حصلش هذه الكلمة واحنا ضربنا مثل مرة ونهب أننا في اجتماع هنا وبعد ذلك لقينا حافظة نقود فعرضناها على اللي قاعدين دول دي بتاعتكم محدش ادعاها ثم جاء واحد كان هنا وخرج وقال يا ناس أنا وأنا معكم ضاعت حافظة نقودي ولم يدعها واحد منا تبقى بتاعته ولا مش بتاعته؟ تبقى بتاعته خلاص هو لا إله إلا الله إلى أن يثبت أنه فيه إله إلا الله يبقى يورينا شطرته بقى مفهوم الكلام ولا لا؟ الله لا إله إلا هو ومدام بقى معبود متوجه إليه بالعبادة والعبادته هي إيه؟ الطاعة مع عابد يعني إيه؟ يعني طائع طائع يقتضي أمر ويقتضينا يقتضي امر ويقتضي ايه ما دام يقتضي امر ويقتضي نهي يبقى لازم اللي مامور واللي منهي يبقى صالح ان يفعل وصالح ان لا يفعل لما يقول له افعل كذا منهج ايمان يبقى هو صالح ان لا يفعل ولا لا طب يقول له لا تفعل يبقى صالح ان يفعل ولا لا والا لو كان صالح ان لا يفعل ايقول له افعل طب صالح ان لا يفعل يقول له لا تفعل مش ممكن لازم يبقى صالح لدي ولذلك أرادوا إنهم يزووا الإسلام في عملية تقصية اللي هي الصلاة والصوم شوية الأشياء دي يقول لك هي ضد إيه هو الإسلام كده نقول له لا الإسلام كل حركة في الحياة تناسب خلافة الإنسان في الأرض لأن الله يقول في كتابه وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها استعمركم يعني طلب منكم إيه أن تعمروها إذن فكل حركة في الحياة تؤدي إلى عمار الأرض دي من العبادة من الإيه يبقى ما تاخدليش العبادة على إنها إيه بقى الصوم والصلاة دي الأركان اللي حتقوم عليها حركة الحياة اللي حينبني عليها مين فلو جعلت الإسلام هو هذه لجعلت الإسلام أس بدون مبنى أس بدون مبنى. الإسلام العبادة اللي أنت بتقول عليها هي الإسلام دي، لا دي اللي مبني عليها الإسلام. الإسلام حاجة تانية. إيه الحاجة التانية بقى دي؟ كل ما يمكن أن يناسب خلافة الإنسان في الإيه؟ في الأرض، ليشرح قول الله هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. يقوم يطلع ناس يقول لك لا ده احنا بس ما لناش اننا نعبد ونقعد ونحط بس رجل على رجل. تقول طيب يا سيدي، اما اقول لك انا الصلاه دي هتاخد منك قد ايه في اليوم؟
0: نص ساعه.
2: خليها ساعه يا شيخ، خليه ورع قوي ساعه. والزكاه تاخد منه قد ايه في السنه عشان يحسبها يعني قد ايه كده في السنه؟ والصوم ياخد منه ايه؟ شهر، نهار شهر. والحاج ياخد منه رحله في عمره. طب بالله شوف لي كده باقي من الزمن بتاعه قد ايه؟ طب يشتغل في ايه؟ ليه بقى التنبل ده يعمل ايه؟ يعمل ايه بقى التنبل؟ ادي ساعة في اليوم وبعدين يوم في السنة يحسب الزكاة، وشهر في السنة يصوم نهاره، ومرة واحدة في عمره يروح رحلة الايه؟ وبقية الزمان يعمل ايه؟ طيب تعالى بقى كده، مش هتاكل يا حبيبي؟ مش هتلبس؟ نمسك له الضروريات دول، الاكل والايه واللبس. هتاكل يا اخويا رغيف العيش، تاكله من بقى؟ مين يعملولك ده رغيف العيش عشان يمر بالمرحله حد ما يبقى لقمه تاكل ايه؟ شوف بقى عايز كم عيل وكم حركه وكم طاقه. اولا بس انا عايز المحل مش اللي خبزه، لا اللي بيبيعه بس عشان يعمل لك باترينا ودكان ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي. وبعدين يروح الفرن يبقى يجيب بالعربية بتاعته ويقعد لك طول النهار عشان يديك الرغيف. ادي عمل ما روحناش الفرن لسه. وبعدين نروح الفرن نقول له بتعمل ايه يا فرن؟ قال باخد الدقيق. وعايزين فرن بقى بيتولع بايه؟ يتولع بايجاز. والجاز ينعمل ايه؟ والادوات تتعمل ايه؟ وده يعوز ايه؟ مصنع كذا ومصنع كذا ومصنع الله الله الله. والمصنع ما مبنى على علماء قعدوا يخططوا ويعملوا ويشوف الوقود اللي مش عارف ايه الله. وبعد ذلك نروح لجاب الدقيق، والدقيق البابور اللي جاب الدقيق قعد طحن، الطحن الحجر اتعمل ازاي؟ والمكن اللي بيديرها ازاي؟ المهندسين اللي وضعوه ازاي؟ المواد اللي اتبنت منه ازاي؟ ده خدت كل علوم الدنيا. ما روحناش للغيط اللي جاب الحب لسه الحب. وبعد ذلك حرست بايه؟ حرست بمحراس، محراس من الهو من اللي بتجر المواشي، والمواشي دي عايزه ايه؟ تبقى شغلانه طويله عريضه. يبقى الرغيف العيش اللي انت اكلته ده شوف احتاج الى كم طاقه من الايه وكم مجال من العمل. هم يعملوا لك كده وانت قاعد صلاه النبي كده تصلي وتسوي وتصوم بس. لا انت ما انتش عايز بقى لا تصلي وتصوم، اياك ان تاخذ عمل غيرك. اياك ان تاخذ عمل غيرك. ايه افعل؟ انت لابس جلابيه، طب شوف الجلابيه دي جايه منين؟ اتغزلت ازاي؟ واتنسجت القطن.

0: والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا أن لا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: لجأت إلى باب المهيمن طارقا

قلبي قد غسلت من الورى إذ ليس غيرك ما ذكرت ببالي. لجأت إلى باب المهيمن طارقا

بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير.

0: غمسة واحدة في الجنة ستنسى كل ما كان قبلها من هم وغم وضيق وحزن وشدة وبلاء، فما بالك بالخلود الأبدي والنعيم الذي لا ينقطع ومجاورة الطيبين. كل هذا هو سحر الجنة. مستمعينا الكرام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج سحر الجنة للشيخ هاني حلمي عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: هم درجات عند الله. الناس متفاوتة، ولازم السنة الإلهية في الكون كده الناس تبقى مختلفة. في ناس مركزة وعارفة هي رايحة فين، وعارفة إن الدنيا دي اختبار، وإن الدنيا دي معدية وكبري، دار ممر ليست بمستقر، دار تغر وتضر ثم تمر. فاهمين الدنيا كويس وعارفين إن ربنا سبحانه وتعالى عنده نقطة النهاية، إن إلى ربك الرجعة. وفي ناس تايهة وشردة وبعيدة ومش فاهمة الدنيا دي ليه، وبتقول جايين الدنيا ما نعرف ليه. ناس تايهة وناس مركزة، ناس في الدرجات وناس في الدركات. الدركات إلى أسفل، الدرجات إلى أعلى. الجنة درجات والنار دركات، وأسوأ الناس هم المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وأفضل الناس أهل الإيمان، أهل الصدق، أهل الإخلاص، أهل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي بيتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، اللي على خطى المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا ترى درجات الجنة قد إيه؟ العلماء اختلفوا. ناس قالوا عدد درجات الجنة 100 درجة، استدلوا على الكلام ده بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال إن في الجنة 100 درجة، وفي لفظ قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، فقال لك الجنة 100 درجة. لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن، اللي هو مين؟ اللي حافظ القرآن، مش اللي بيقرأ القرآن بس، إنما اللي بيقراه وبيحفظه وبيعمل باللي فيه، يقال لقارئ القرآن اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك درجتك عند آخر آية تقرأها. أمنا عائشة رضي الله عنها قالت فإذا عدد درجات الجنة على عدد آيات القرآن، آيات القرآن 6200 وشوية آية، يبقى عدد درجات الجنة كده. ودي بشرى للي يحفظ قرآن، ودي بشرى للي يكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، إنه لو فعلا القرآن في قلبه، والنبي قال صلى الله عليه وسلم إذا كان القرآن في إهاب، إهاب يعني جلدي، يعني قالوا هنا معناه القلب، لو القرآن في قلبك حرمه الله على النار. فاللي حافظ قرآن وبيعمل بيه مش بس مجرد حفظه والسلام، يبقى إن شاء الله إن شاء الله يبقى في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي في الرفيق الأعلى، في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. عدد درجات الجنة كده. طب يا ترى إيه يعني فكرة درجة؟ يعني درجة درجة. في حديث جميل قوي، النبي صلى الله عليه وسلم كان معدي على مجموعة من الناس اللي بتصنع السهام والأقواس والحاجات اللي كانوا بيستخدموها زي دلوقتي في الرماية كده، فقال ارمي أهل صنع، ارمي أهل صنع، ارمي أهل صنع. قالوا اشمعنى يعني؟ قالوا لأن هم كانوا مجيدين جدا جدا للرماية، واحنا عارفين أن دي من الرياضات المهمة قوي أنه يتعلمها شباب المسلمين، الرماية. فقال ارمي أهل صنع، ارمي أهل صنع، ارمي أهل صنع، فإن لك بكل سهم أصبته درجة في الجنة، بكل سهم درجة في الجنة. فواحد من الصحابة يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم وما الدرجة؟ بصوا بقى النبي المعلم المربي الوالد كان بيقول لنا كده، إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، لما كان يحب يلطف ويداعب الصحابة قال لهم إيه؟ قال له أما إنها ليست بعتبة أمك. اوعى تكون فاهم إنه زي الدرجات بتاعت السلالم بتاعتنا دي، ها؟ أما إنها ليست بعتبة أمك، وإنما ما بين كل درجة والأخرى مسيرة 100 عام. ياه، انت فاهم يعني؟ انت فاهمه يعني من درجه لدرجه نمشي 100 سنه، تاخدي عربيتك او تاخد عربيتك تجري بيها 100 سنه، شوف تقطع بيها كام تريليون كيلو متر. 100 سنه دي اللي المسافه اللي ما بين الدرجه والدرجه. عشان كده لما هنقول دلوقتي ان شاء الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي رغبنا فيها على اعمال صالحه كتير قوي، والايات اللي اتكلمت على الدرجات، افهموا المعنى ده كويس. ما بين كل درجه ودرجه 100 سنه. عشان كده اول وقفه تعالوا نقرا مع بعض الايات من سوره الاسراء، وربنا بيصنفنا بيقسمنا قسمين ما لهمش ثالث،

0: وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. فربنا قسم الناس إلى نوعين، ولاحظوا تعبير القرآن البديع، قال إيه؟ من كان يريد، الجماعة بتوع اللغة بيقولوا كان دي بتفيد الاستمرار، عارف يعني إيه؟ يعني اللي يقعد يقول إيه؟ أنا عايز الدنيا، أنا عايز الدنيا، أنا عايز أتجوز، أنا عايز فلوس، أنا عايز بيت، أنا عايز فيلا، أنا عايز كذا، أنا عايز، أنا عايز، أنا عايز. ربنا بيقول من كان يريد، خلاص بقى هو مصر، من كان يريد العاجلة، عايز الدنيا، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، مش هياخد إلا اللي ربنا هيريده ليه، ما نشاء لمن نريد، ومش هياخد إلا اللي ربنا هيأذن إنه ياخد الشيء اللي كان بيطلبه. ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. إنما بقى الآخرة، خدوا بالكم، في الدنيا قال إيه؟ من كان يريد. في الآخرة قال إيه؟ ومن أراد. ومن أراد، مجرد بس تبقى عايز ربنا، مجرد بس إنك تتقرب ولو بشبر، ربنا يتقرب إليك الذراع، ويا رب بس تاخد خطوتين ثلاثة، ربنا سبحانه وتعالى يقبل عليك أكتر منهم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. شوفوا الناس متفاوتة قد إيه؟ ناس بتاع الدنيا، من كانت همه الدنيا فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه بين عينيه وأتته الدنيا وهي راغمة. فقال الناس متفاوتة، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، والآخرة أعظم، والآخرة فيها تفاوت خطير في الدرجات، في ناس فوق قوي. النبي حكى لنا صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الغرف، يعني الواحد اللي قاعد في قصر كده فوق في الجنة والتاني أعلى منه، لا يتراءون بعضهم بعض كما يرى أحدكم الكوكب الساطع الدري في السماء. عارفين يعني إيه؟ يعني حضرتك قاعد كده، صاحبك فلان كان أعلى منك بدرجة، أو حضرتك كانت فلانة من صحباتك أو من قرايبك أعلى منك بدرجة، حضرتك تشوفيها فين؟ زي ما أنت بالظبط كده تبصي في السماء وتشوفي نجم في السماء بالظبط كده، هكذا يتراءون. شوفوا التفاوت قد إيه ما بين الناس في يوم القيامة، شوفوا قد إيه الناس هيبقوا في الآخرة أعظم، أعظم تفاضلا، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. عشان كده قال المفتاح فين؟ لا تجعل مع الله إلها آخر. المفتاح فين؟ المفتاح إن قلبي يكون لربنا، إن حب ربنا هو ده أول مفاتيح درجات الجنة. كلمة إله لما تشوفوها في القرآن اعرفوا إن ربنا بيتكلم على حاجتين، الحب والذل. إن مين أكتر واحد خاضع لربنا، ومين أكتر واحد بيحب ربنا قوي؟ بالتفاضل ما بين الناس في الحب والذل يتفاضلون في الدرجات في الجنة. عشان كده إحنا محتاجين نقف مع أسباب بلوغ الدرجات في الجنة، نعمل إيه عشان نبقى في أعلى الدرجات في الجنة. تعالوا نشوف إزاي نبلغ المنازل العلى في الجنة بواجبات عملية وتطبيقية، وإحنا مكملين في درجات الجنة في سحر الجنة.
1: ولا يعيش فيها وبشوق بلديها وفي ليلي ونهاري بحلم أنا
0: درجات الجنة. وفي ناس بتبقى عايزة تعلى قوي، وفي ناس للأسف الشديد بتبقى بعيدة وشردة ومش فاهمة. ربنا يقول ولقد علمنا المستقدمين منكم، في ناس بتطلب التقدم، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. ولقد علمنا المستأخرين، في ناس للأسف الشديد سايبة نفسها للتوهان وللشرود وبتتأخر. والنبي نهانا وشدد علينا قوي وقال لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار، في حين إن أهل الجنة على صفة موسى عليه السلام اللي قال لربنا وعجلت إليك ربي لترضى. ربنا قال لنا إن كتر أعمالك الصالحة وقوة إيمانك هو ده اللي بيعليك قوي عند ربنا سبحانه وتعالى. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. اللي عايز الدرجة العالية قوي، اللي عايز يبقى في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى في رفقة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير والصحابة العظام دول، اللي عايز يبقى في رفقة الناس العالية دي لازم يقوي إيمانه. يقوي إيمانه إزاي؟ بالتعلق بربنا أكتر، بحب ربنا أكتر، بأنه يعيش بخياله، يعيش حياته مش بس لدنيته، مش بس لشهوته، ومش بس لرغباته، ومش بس لطموحاته الدنيوية. ما ينساش ربنا، ما ينساش إن ربنا بيقول لنا وكلام يقطع قلوب المحبين والله، لما يقول لنا عبدي لا تباعد مني، ما تبعدش عني، ما تتأخر، تعالى أقبل، اعلى اعلى لربك الأعلى، اعلى لربك العلي المتعال سبحانه وتعالى. أول حاجة تعليك قوي إيمانك، عملك الصالح. إيه كمان؟ ربنا سبحانه وتعالى في مفتتح سورة الأنفال قال لنا على مجموعة حاجات بتعلينا الدرجات. قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. بالله عليكم، بالله عليكم وأنا فيكم، لما بنسمع اسم ربنا بنتهز؟ لما تسمع الله أكبر بتتهز؟ بتفرق معاك؟ ولا للأسف القلوب قاسية؟ ربنا بيقول إنما المؤمنون، عايز تعرف أنت مؤمن ولا لا؟ عايز تعرف أنت مؤمنة ولا لا؟ لما تسمعي اسم ربنا قلبك بيتهز؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته. لما تسمعي قرآن، ولما تسمع قرآن إيمانك بيزيد، بتعلى، زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وانت ماشي في الدنيا بمنطق سايبها على ربنا سبحانه وتعالى، بعمل الأسباب طبعا، ربنا ما أمرناش بالدروشة، ما أمرناش إن احنا نقعد في بيوتنا نحط رجل على رجل ونقول إن الرزق حيأتينا أبدا، إنما أمرنا بإن احنا نتخذ الأسباب، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اللي بيحافظوا على الصلاة، لأن الصلاة صلة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، فأنت عايز الصلة دي تتقطع، وفي نفس الوقت أنت عندك استعداد تضحي بأي شيء، وأنت عندك استعداد تضحي بأي شيء بس ربنا يرضى عنا. ومما رزقناهم ينفقون. قال إيه بقى؟ أولئك هم المؤمنون حقا. سيبك بقى من المناظر، وسيبك من الأشكال، وسيبك من ادعاء الإيمان. الإيمان الحق في الصفات دي، في الصفات دي إن الواحد مننا فعلا يجل قلبه ويبقى طول الوقت كده بيزيد إيمان بسماع القرآن وبيتوكل على ربنا ويصلي وينفق في سبيل الله. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فالخمس حاجات اللي جت في مفتتح سورة الأنفال بتقول لنا إزاي نعلى الدرجات عند ربنا سبحانه وتعالى. إيه كمان يعليك قوي عند ربنا؟ كل ما تزيد علم، كل ما تعرف حاجة أكتر في دينك، كل ما تعرف حاجة أكتر عن ربك، عن نبيك، في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، في أسماء ربنا وصفاته. ربنا قال يرفع الله الذين أوتوا العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إنما يخشى الله من عباده العلماء. كل ما تعلم أكتر، كل ما درجتي عند ربنا بتزيد أعلى وأكتر. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إن احنا ناخد ببعض الوصفات العملية وأعمال مهمة قوي، لو عملناها نعلى درجات عند ربنا سبحانه وتعالى. منها إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الله به الدرجات؟ إسباغ الوضوء في المكاره، يعني أن الواحد يتوضأ في وقت يكون مش قادر على الوضوء بسبب شدة الحر أو شدة البرد. وقال صلى الله عليه وسلم وانتظار الصلاة بعد الصلاة وكثرة الخطى إلى المساجد فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نعتني قوي بمساله الطهاره وبمساله الصلاه، لانها من اعلى الاعمال اللي تعليك قوي عند ربنا سبحانه وتعالى. وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم على معادله ثلاثيه، قال لنا ايه؟ ثلاث كفارات، وثلاث درجات، وثلاث منجيات، وثلاث مهلكات. نعملها خطه بقى، خطه 3 3 3 3، مفيش كده بس هي تمشي معانا كده عشان ما تنسوهاش. ثلاثات. اول حاجه قال ايه صلى الله عليه وسلم؟ قال ثلاث حاجات كفارات، وثلاث حاجات بتبقى درجات. هنا قال الثلاث كفارات الاعمال دي، ما لهاش بقى في الدرجات. قال الثلاث كفارات ايه؟ اصباغ الوضوء في الصبرات. ايه الصبرات دي؟ صبرة اللي هي شدة البرد. وقال صلى الله عليه وسلم ونقل الخطى او نقل الاقدام الى الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة. قال ان دي كفارات. ابو الدرجات، قال الدرجات اطعام الطعام وافشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. طب والمنجيات، ايه الحاجات اللي تنجيك من المشاكل في حياتك بشكل عام؟ قال صلى الله عليه وسلم العدل في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشية الله في السر والعلن. طب وايه المهلكات؟ قال شح مطاع، وهوى متبع، واعجاب المرء بنفسه. الحديث طويل لكن هقول عليه اشارات بسرعة. الكفارات عرفنا الحاجات دي بتكفر الذنوب اللي هي ايه؟ الوضوء، واللي هي كثرة الخطى الى المساجد بترفعك درجة وبتحط عنك خطيئة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ما زلت في صلاة ما انتظرت الصلاة، فالحاجات دي الملائكة بتقعد تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، بتغفر لك ذنوبك. طيب ادي الكفارات. ايه الدرجات بقى؟ اطعام الطعام. الكرم والعرب معروفين بصفة الكرم بالذات في اطعام الطعام، وربنا لما اتكلم على اهل الجنة وقال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. اطعام الطعام. افشاء السلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. افشاء السلام. والله قريت انه واحد عملوا في الكويت الدراسة دي، جابوا مجموعة من الازواج اللي متخانقين قوي وعندهم مشاكل 100 حالة، وقالوا لهم تيجوا نتواصى بهذا الامر افشاء السلام. عارفين اللي حصل؟ 80 حالة من 100 حالة خلصت. والله كده، اصل لما الانسان بيدخل ويسلم على اهل بيته، دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اول ما الواحد يخش كده بيته يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الشيطان يقول اه النهارده ما عندناش مبيت هنا. فلما يتقدم له الاكل ويجي الانسان ياكل منه فيسمي الله عليه ويقول ولا عشاء، الشيطان ما مش لاقي له لا مكان ولا ليه اكله. افشاء السلام والصلاه بالليل والناس نيام، انك انت مفضل ربنا سبحانه وتعالى ام من هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه. وثلاث حاجات تنجيك من المهالك. ان انت لما بتغضب ما بتوقعش في ظلم حد. العدل في الغضب. وايه كمان؟ وان انت لما تبقى في حال يسر غنى او في حال فقر انت راضي. يا رب تديني راضي، تمنع عني راضي، المهم تبقى انت عني راضي. الرضا والقصد في الغنى والفقر، وخشية الله مش قدام الناس بس، انما خشية الله في السر والعلن، تبقى عامل لربنا تريليون تريليون حساب. وثلاث حاجات بتوقعنا خالص. البخل، شح مطاع. يا عم تطلع ليه؟ تنفق ليه؟ يا حسيدي اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع. الأمثلة دي بقى اللي هي تدعو الناس إلى الشح، وربنا يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. البخل، شح مطاع، وهوى متبع. اللي بيجي في مزاجي بعمله، صح غلط بقى بص بقى أنا مليش، هو كده. وربنا يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. إنه يبقى ماشي على هواه، مش ماشي على الصح، مش ماشي على الصراط، مش ماشي زي ما ربنا يريد. شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه. كل واحد شايف نفسه حبتين وحاسب ان هو شيء وده بيهلكه. الثلاث حاجات دول الشاهد فيهم طبعا الثلاث درجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمنا اياها. يا جماعه اعلى درجه في الجنه الوسيله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم علمنا لما نسمع الاذان ونردد الاذان ان احنا نروح مصلين عليه صلى الله عليه وسلم ونروح سألين ربنا آتي محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، لأن النبي قال لنا إن الوسيلة دي درجة في الجنة لا تكون إلا لرجل واحد، وأرجو أن أكون أنا هو. وإن شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدرجة في درجة الوسيلة ونبقى احنا في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم. درجات الجنة علمتنا نصنف نفسينا، علمتنا احنا كام عند ربنا سبحانه وتعالى. فعشان كده الواجب العملي قيم نفسك. انا قلت لك النهارده على اعمال وقلت لك على اعمال، قيم نفسك شوف كده هتبقى فين عند ربنا. هتبقى زي ابو عامر الاشعري اللي النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف بمقتله شهيدا قال اللهم اغفر لعبيد الله ابي عامر واجعله فوق كثير من خلقك في الجنة. هتتعلم الدرس ده وانا عايز اديكوا الهدية دي. النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم لو واحد مننا معدي كده في الطريق مثلا او شاف اي واحد مبتلى، يعني وانت ماشي لقيت العربية من عربيات مقلوبة، المفروض تعمل ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله، ربنا يسترنا ماشي. لا المفروض تقول حاجة مهمة قوي. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأى الانسان منا مبتلا فليقل الحمد لله الذي عافاني. اكتب بقى اكتب ورايا عشان هينفعك والله الكلام ده، واكتبي معايا الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني، هي دي اللي انا جايبها عشانها، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. ايه يعني يحصل له ايه؟ قال لم يصبه ذلك البلاء. عارف يعني ايه؟ يعني حضرتك تاخد بعضك دلوقتي وتطلع على مستشفى كانسر وتشوف واحد كده فتقول الحمد، صوت طبعا واطي يعني عشان نراعي احوال الناس، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. ان شاء الله عمر ما المرض ده يجي لك. لما تشوف عربيه مقلوبه بالشكل ده ان شاء الله ربنا ما يبتليك ابدا بحادث مروري. فعشان كده عايزين نتعلم ده كواجب عملي على حلقه درجات الجنه. هم درجات عند الله، يا ترى درجتك كام عند ربنا؟ يا ترى انت فين في الجنة؟ ان شاء الله في الرفيق الاعلى في الفردوس الاعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم تحت درجة الوسيلة بإذن الله عز وجل. مكملين في سحر الجنة وعايشين سحر الجنة. يا رب دخلنا كلنا الجنة في الفردوس الاعلى. يا رب

0: العيش مع سحر الجنة يخلص القلب من التعلق بالدنيا ويعلي الهمة في العمل للآخرة. مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج سحر الجنة للشيخ هاني حلمي عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا

فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.

خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين.

المنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.

ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون.

من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم

أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أعلم أني عصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وآله وصحبه.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: في هذه النشرة، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يعلن استقالته من زعامة حزب العمال عقب ضغوط حزبية متصاعدة. واشنطن تجمد العقوبات على طهران لمدة 60 يوما، وإيران توافق على عودة المفتشين الدوليين وعودة الهدوء إلى لبنان. تسجيل ثاني حالة وفاة لطائر مصاب بالسلالة القاتلة إنفلونزا الطيور في غرب أستراليا. وميسي يحطم الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلا في تاريخ كأس العالم. نشرة الأخبار. أكد نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس أن المحادثات الدبلوماسية التي أجراها مع مسؤولين إيرانيين في سويسرا قد أرست أساسا جيدا وقويا للتوصل إلى اتفاق لسلام نهائي بين الطرفين، وفي بادرة لحسن النوايا عقب هذه الجولة الأولى من المفاوضات، أعلنت الولايات المتحدة تعليق العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران لمدة 60 يوما، بالتزامن مع تقارير رسمية تفيد بعودة الهدوء إلى لبنان بعد موجة من القتال العنيف التي كانت قد دفعت طهران سابقا لإعلان إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي. وأوضح فانس أن طهران وافقت خلال الاجتماعات على السماح بدخول مفتشي الأسلحة النووية مجددا، بالإضافة إلى التوافق على وضع آليات واضحة لإدارة الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج والإشراف على ترتيبات وقف إطلاق النار. وأعرب نائب الرئيس الأمريكي عن تفاؤله الكبير بالتقدم المحرز حتى الآن، معتبرا هذه الخطوات دفعة إيجابية نحو إنهاء التوترات الإقليمية. أعلنت الأمم المتحدة أن قوات حفظ السلام الدولية العاملة في لبنان اليونيفيل سجلت أول يوم كامل دون رصد أي عمليات إطلاق نار أو اعتراضات صاروخية في المنطقة، وذلك منذ استئناف الأعمال العدائية في شهر آذار مارس الماضي. وجاء هذا التراجع الملحوظ في حدة العمليات العسكرية بعد أيام من التصعيد العنيف والمكثف الذي أعقب الإعلان عن الاتفاق الأخير لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك أن هذه هي المرة الأولى منذ عدة أشهر التي تقرر فيها قوات حفظ السلام غياب المظاهر المسلحة والاشتباكات فوق أجواء جنوب لبنان.
2: Turning to southern Lebanon, I can tell you that yesterday marked the first day since the resumption of hostilities on March 2nd in Lebanon that peacekeepers from our peacekeeping force in Lebanon did not detect any trajectories or observe any interceptions.
1: أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته من زعامة حزب العمال ليكون بذلك سادس رئيس وزراء بريطاني يتنحى عن منصبه قبل انتهاء ولايته خلال العقد الأخير. وجاء هذا الإعلان في خطاب ألقاه ستارمر أمام مقر رئاسة الوزراء، مؤكدا أنه سيبقى في منصبه كرئيس للحكومة حتى يتم اختيار خلف له. وتأتي هذه الخطوة بعد فوز منافسه الحزبي أندي بورنوم رئيس بلدية مانشستر الكبرى السابق بمقعد في البرلمان عبر انتخابات فرعية، وهو المقعد الذي ترشحه بورنوم للفوز به خصيصا بهدف تحدي ستارمر على زعامة الحزب وقيادة البلاد.
3: I will also give my successor my full and unequivocal support, knowing that they will inherit a Britain that is far stronger and fairer than the one I inherited 2 years ago, better prepared for the challenges ahead, and better able to ensure the Labour Party secures a second term in office.
1: أعلنت وزارة الصناعات الأولية والتنمية الإقليمية في ولاية غرب أستراليا عن نفوق طائر ثان مصاب بسلالة إنفلونزا الطيور القاتلة، وهو طائر من نوع بيترد العملاق، بعد أن ظهرت نتائج فحوصاته إيجابية خلال عطلة نهاية الأسبوع. ويأتي هذا النفوق بعد تسجيل الحالة الأولى لطائر من نوع سكوال بني وسط تقارير تفيد برصد أكثر من 12 حالة أخرى لطيور مريضة أو نافقة. من جانبها حذرت جاكي جارفيس وزيرة الزراعة والأغذية في الولاية المواطنين، مشددة على عدم اقتراب أي شخص من الطيور المريضة وترك التعامل معها للمحترفين المدربين فقط.
4: So the advice is we don't want anyone going near these birds except biosecurity officers, trained biosecurity officers and veterinarians to do the sampling. So whilst wildlife carers have been fantastic and at the forefront, we now ask that nobody go near sick or injured birds while we go through this surveillance process.
1: وصف حزب الخضر الأسترالية التعديلات الهيكلية المقترحة من قبل الحكومة على نظام التأمين الوطني للإعاقة بأنها تشريع لا إنساني، وتهدف إلى هذه الإصلاحات إلى استبعاد أكثر من 160 ألف شخص من البرنامج في محاولة للسيطرة على الإنفاق وكفح التكاليف، مع توجيه المستبعدين إلى برامج دعم تديرها الولايات والأقاليم. وتأتي هذه التوترات في وقت تحاول فيه حكومة حزب العمال الضغط على الحزب الصغير للحصول على دعمه للإصلاحات الضريبية مقابل تمديد التحقيق البرلماني في تغييرات NDIS، إلا أن السيناتور ستيل جون أكد أن الاقتطاعات المقترحة ستترك آلاف الأشخاص دون دعم كاف.
5: $185 billion over the decade. That is the largest cut to a Commonwealth program in the history of this nation. These cuts go too far. They go too fast. They will cost too many jobs. They put at risk too many lives.
1: أعلنت الحكومة الفيدرالية عن تمديد خفض ضريبة الإضافية على الوقود لمدة شهر آخر، مما يضمن استمرار خفض أسعار الوقود بمقدار 16 سنتا للتر الواحد حتى 2 أغسطس المقبل، بالإضافة إلى خفض رسوم استخدام الطرق للمركبات الثقيلة بنفس القيمة. وكان من المقرر انتهاء صلاحية هذه التسهيلات الضريبية في مطلع شهر تموز يوليو، إلا أنه تقرر إلغاؤها تدريجيا بناء على خطة للحكومة الفيدرالية حظيت بموافقة رؤساء حكومات الولايات خلال اجتماع مجلس الوزراء الوطني يوم أمس. أظهر بحث جديد أجراه معهد أستراليا أن السياسة المناخية الرائدة في البلاد تفشل في تحقيق خفض حقيقي للانبعاثات، بل تتيح لكبار الملوثين زيادة تلوثهم الفعلي. وأشار التقرير الصادر قبيل مراجعة حكومية لآلية الحماية إلى أن الاعتماد المفرط على تعويضات الكربون يتيح للشركات الملوثة ادعاء تحقيق صاف لخفض في الانبعاثات، بينما تزيد من تلوثها على أرض الواقع، محذرة من أن استمرار التوسع في مشاريع الفحم والغاز قد يضع أستراليا في حالة انتهاك للقانون الدولي. ومن جانبها دعت النائبة المستقلة نيكوليت بويل إلى استغلال المراجعة الحكومية القادمة كفرصة لإصلاح هذه السياسات وسد الثغرات.
6: It fails also to have meaningful penalties for non-compliance, and as the member for McKellar was saying, it also has an unlimited tap into offsets for polluters. Now, we've seen the government approving tens of new fossil fuel projects since 2022 under the guise of doing things right for the climate, and it's because it has failed to cap the access that these big polluters have to offsets to meet their compliance is why these go ahead.
1: في أخبار الرياضة، حطم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلا في تاريخ كأس العالم لكرة القدم، رافعا رصيده إلى 18 هدفا في الحدث العالمي أمام النمسا قبل قليل في دالاس ضمن نسخة 2026 في أمريكا الشمالية. وسجل ميسي أفضل لاعب في العالم 8 مرات، والذي سيبلغ 39 يوم الغد هدفي اللقاء، وذلك بعد أن أهدر ركلة جزاء مبكرة لينفرد بالرقم القياسي الذي تشاركه في المباراة الأولى أمام الجزائر، عندما سجل الثلاثية مع الألماني ميروسلاف كلوزي والبالغ 16 هدفا. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 70 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقع لهذا اليوم في أديلايد، غائم جزئيا 16 درجة، بريسبن غائم جزئيا 22، هوبرت ممطر 12 درجة، داروين مشمس 32، بيرث مشمس 21 درجة، ميلبورن غائم جزئيا 16، سيدني غائم جزئيا 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 13 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، شكرا لإصغائكم.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيناء.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

0: نور الظلة.
1: سيعيد مركز النووي ابتكار مفهوم ما يمكن أن يكون عليه المسجد من خلال استضافة محاضرات إسلامية على مدار الأسبوع والأنشطة الاجتماعية للعائلات ومبادرات المجموعات الشبابية والدوائر والأنشطة النسائية التي تقودها النساء وخدمات الصحة العقلية وغيرها. سيخدم مركز النووي المجتمع بشكل شامل. الطريق نحو رؤية كبرى، كيف نحقق هذا الهدف النبيل؟ يمكنكم التبرع على الحساب التالي. اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252536. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي. اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

الكلام منوعات جميلة ومفيدة في الدين والحياة. أحلى الكلام إعداد وتقديم حبيب المصري، يأتيكم خلال الفترة الصباحية على إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الصدق حبيب الله، والصراحة صابون القلوب، والتجربة برهان. والرائد لا يكذب أهله، ولم يوجد عمل أشرح للصدر وأعظم للأجر كالذكر. ويقول تعالى: فاذكروني أذكركم. وذكره سبحانه جنته في أرضه، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وهو إنقاذ للنفس من أوصابها وأتعابها واضطرابها، بل هو طريق ميسر مختصر إلى كل فوز وفلاح. طالع دواوين الوحي لترى فوائد الذكر، وجرب مع الأيام بلسمه لتنال الشفاء. بذكره سبحانه تنقشع سحب الخوف والفزع والهم والحزن. بذكره تزاح جبال الكرب والغم والأسى. ولا عجب أن يرتاح الذاكرون، فهذا هو الأصل الأصيل. لكن العجب العجاب، كيف يعيش الغافلون عن ذكره؟ أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. صدق الله العظيم. يا من شكى الأرق وبكى من الألم، وتفجع من الحوادث ورمته الخطوب، هيا اهتف باسم المقدس، هل تعلم له سميا؟ بقدر إكثارك من ذكره ينبسط خاطرك، يهدأ قلبك، تسعد نفسك، يرتاح ضميرك، لأن في ذكره جل في علاه معاني التوكل عليه والثقة به والاعتماد عليه والرجوع إليه وحسن الظن فيه وانتظار الفرج منه. فهو قريب إذا دعيا، سميع إذا نوديا، مجيب إذا سئلا. فاضرع واخضع واخشع وردد اسمه الطيب المبارك، وردد اسمه الطيب المبارك على لسانك توحيدا وثناء ومدحا ودعاء وسؤالا واستغفارا، وسوف تجد بحوله وقوته السعادة والأمن والسرور والنور والحبور. ويقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. صدق الله العظيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب.

الكلام منوعات جميلة ومفيدة في الدين والحياة. أحلى الكلام إعداد وتقديم حبيب المصري، يأتيكم خلال الفترة الصباحية على إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

إشراقة الصباح، ومضة إيمان وإيجابية نبدأ بها صباح كل يوم مع الحاجة ثريا يونس. تابعوه يوميا عند الساعة 9:30 صباحا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سرية يونس في إشراقة الصباح. أسعد الله صباحكم بكل حب ونقاء وعافية وشفاء وهبة وعطاء، وأدام عليكم نعمه رب الأرض والسماء. اللهم أنت القريب، وأنت الصاحب والحبيب، وأنت الشافي الطبيب، وأنت الذي تعلم ما نريد. اللهم ارحم ضعفنا، وآمن روعنا، وأسعد قلوبنا، وفرج هممنا، واصرف عنا ما يقلقنا وما يعكر صفونا، وارزقنا صبرا جميلا ومن بعده أجرا وعبرا، والبسنا لباس الصحة والعافية، وارزقنا قلبا خاشعا وعملا صالحا وتوفيقا من عندك، وارزقنا عفوك وغفرانك ورضاك والجنة. اللهم يا خالق هذا القلب، املاه إيمانا وخشية ورضوانا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا قارئ القرآن، ألف تحية. قل لي بربك أي باب تقرأ؟ لو أن عيني لم تعانق مصحفي، بالله يقول كيف قلبي يبصره. من يقرأ القرآن يعطيه الله قوة ليتحمل قلبه سدود البشر. ستذوب الوجوه الجميلة في تراب الدنيا، ولكن ستبقى الأفعال الجميلة ترسم وجها أجمل في الجنة. في قراءة القرآن أحياناً نتأمل ونحاول أن نفهم، وفي سورة من السور فيها قصة جميلة، وهي سورة الممتحنة. والممتحنة هي أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، وعقبة ابن أبي معيط هو الذي يلقب بأشقى القوم، وهو الذي أتى بأمعاء الشاه والقاذورات وضعها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وهو نفس الشخص الذي لف رداءه وخنق به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وهو نفس الشخص الذي بصق في وجه النبي عليه الصلاة والسلام. وبالرغم من ضلال عقبة بن أبي معيط، ربنا أخرج من صلبه من يوحد الله، وهي ابنته أم كلثوم. أم كلثوم كانت ذكية جدا، وكانت تحب العلم، وكانت من قلائل النساء الذين يهتمون في العلم بمكة، ويدخل الإيمان في قلب أم كلثوم، ولكن تكتم إيمانها عن أبوها عقبة بن أبي معيط وعن إخوتها عمارة والوليد. ويأتي موعد الهجرة ويهاجر النبي عليه الصلاة والسلام، وأم كلثوم تريد أن تهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها تخاف من بطش أبوها وإخوتها، فتصبر أم كلثوم. وتأتي غزوة بدر ويقتل أبوها عقبة بن أبي معيط ويموت على الكفر. وتكبر أم كلثوم وتبلغ 17 من عمرها وهي في سن الزواج، ويتقدم لخطبتها أشرف شبان مكة. وترفض أم كلثوم وتصبر، وحلمها دين محمد وأن تهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ويحصل صلح الحديبية. ويكون من شروط صلح الحديبية أن لو أحد ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حتى يسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يرد الشخص ويرجعه إلى مكة. وتسمع أم كلثوم بشروط صلح الحديبية، فتعلم أنها من المستحيل أن تهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولو هاجرت النبي سيرجعها إلى مكة من أجل شروط الصلح، ويشتد الخناق عليها، وتقرر أن تهاجر حتى لو أرجعها النبي إلى مكة. وتهاجر لوحدها إلى المدينة المنورة في الليل، والطرقات بين مكة والمدينة وعرة والمسافة طويلة، ولكن إنه ثبات كالجبال الرصية. ويشاء الله أن تهاجر أم كلثوم وتصل المدينة المنورة وتذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي في حيرة من أمره، والصحابة يقول كيف نرجعها إلى مكة يا رسول الله، والنبي صامت ينتظر أمرا من الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وينزل الفرج من السماء جبريل من فوق 7 سماوات في أمر أم كلثوم،
وتنزل آيات سورة الممتحنة. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. وينزل أمر الله من فوق 7 سماوات بأن أم كلثوم لا ترجع إلى مكة ويقبلها الله سبحانه وتعالى، والله يجزيها على صبرها، فتتزوج ليس من أشراف مكة فقط بل من عبد الرحمن بن عوف أحد 10 المبشرين بالجنة وأغنى أغنياء المدينة المنورة وأشرفهم. تلك هي قصة اسم سورة الممتحنة، قصة أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط الصابرة المحتسبة. وهناك أمور لا بد من ذكرها، أنه كلما زاد الخشوع في الصلاة زادت السعادة، وكلما زاد بر الوالدين زاد التوفيق في الحياة. حافظوا على الصلاة وحسنوا أنفسكم وابتسموا للناس واحفظوا شيئا من الصور وتصدقوا وتصدقوا وتصدقوا. البنك الوحيد الذي لديه فروع هو بنك الصدقة، تودع فيه بدنياك وتسحب منه في آخرتك ودنياك، ونشط حسابك مع الله. حصنوا أنفسكم، سبحوا واستغفروا وصوموا وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. علقوا قلوبكم بالآخرة فالدنيا لا تدوم، وذكروا من حولكم فليست القربات مجموعة أسماء فقط، وإنما هي كتلة قلوب تقودها قيم. اللهم استجب دعاءنا وتقبل رجاءنا واهدينا إلى ما تحب وترضى. صباح الخير، وإلى لقاء متجدد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم إشراقة الصباح، إعداد وتقديم الحاجة ثريا يونس، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الحبيب، أختي الحبيبة، أختي الفاضلة، يا من تخاف الله عز وجل، تذكر قبل أن تعصي الله أن الله سبحانه وتعالى يراك ويعلم ما تخفي وما تعلن، فإنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. تذكر قبل أن تعصي الله أن الملائكة تحصي عليك جميع أقوالك وأعمالك وتكتبها في صحيفتك. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تذكر قبل أن تعصي الله لحظة الموت وخروج روحك وهي تجذب جذبا شديدا، حينها تتمنى أن تتوب إلى الله وتصلي وتقرأ القرآن، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. صدق الله العظيم. تذكر قبل أن تعصي الله القبر وعذابه وظلمته، فهو إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، فهناك لا أب شفيق ولا أم ترحم. تذكر قبل أن تعصي الله يوم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة. تذكر قبل أن تعصي الله يوم تتطاير الصحف، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. تذكر قبل أن تعصي الله يوم تدنو الشمس من الرؤوس قدر ميل، ويعرق الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما والعياذ بالله. تذكر قبل أن تعصي الله يوم تشهد عليك أعضاؤك بما عملت من خير وشر، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعلمون. تذكر قبل أن تعصي الله يوم يقول المجرمون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يفارق صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. صدق الله العظيم. تذكر قبل أن تعصي الله يوم يؤتى بأناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيؤخذ بهم ذات الشمال، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إني فرطتكم على الحوض من مر على الشرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ليردن علي أقوام

أعرفهم ويعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم فأقول إنهم مني، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. متفق عليه. تذكر قبل أن تعصي الله أنك سوف تعبر الصراط المنصوب على متن جهنم وعلى قدر عملك، فإما أن تنجو وإما أن تخطفك كلاليب جهنم والعياذ بالله. قال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. صدق الله العظيم. تذكر قبل أن تعصي الله وقوفك بين يدي الله عز وجل، وليس بينك وبينه حجاب أو ترجمان، فيذكرك بكل ذنب عملته. تذكر قبل أن تعصي الله عندما يقول العاصي يوم القيامة يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله. تذكر قبل أن تعصي الله نار جهنم وبعد قعرها وشدة حرها وعذاب أهلها وهم يسحبون فيها على وجوههم.

تذكر قبل أن تعصي الله أن الذنوب تؤدي إلى قلة التوفيق وحرمان العلم والرزق وضيق الصدر وقصر العمر وموت الفجأة وذهاب الحياء والغيرة، وأعظم عقوباتها أنها تورث القطيعة بين العبد وربه، وإذا وقعت القطيعة انقطعت عنه أسباب الخير واتصلت به أسباب الشر. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين.

أحبتي في الله، اخترت لكم هذه القصة وبعنوان يا ترى هل إحنا بنقدر إنه نحب بعضنا على العلل اللي موجودة فينا، على علتنا؟ القصة بتقول وقت الحرب الأمريكية في فيتنام، رن جرس التليفون في بيت من بيوت أحياء كاليفورنيا الهادئة. كان البيت لزوجين كبار في السن، ليهم ابن واحد مجند في الجيش الأمريكي. كان القلق بيغمرهم على ابنهم الوحيد، ودايما بيصلوا عشانه باستمرار، ويدوب مرن جرس التليفون حتى بقوا الزوجين يتسابقوا حتى كل واحد ياخد السماعة قبل التاني في شوق وقلب. الأب قال: ألو، مين اللي بيتكلم؟ الطرف التاني بيقول له: أبي، أنا كلارك، إزيك يا بابا؟ الأب بيقول له: إزاي حالك يا ابني؟ هترجع إمتى؟ والأم بتقول: أنت بخير؟ ابنها بيقول لها: أنا بخير، ورجعت من يومين بس. وأبوه بيقول له: صحيح، وإمتى هترجع البيت؟ إمتى هتيجي البيت؟ أنا وأمك مشتاقين لك أوي أوي أوي. ابنهم كلارك بيقول: ما أقدرش دلوقتي يا بابا، لأن معايا صديق فقد دراعه ورجله اليمين في الحرب، ويدوب يقدر يتحرك ويتكلم، أقدر أجيبه معايا يا بابا؟ الأب قال له: إيه، تجيبه معاك؟ قال له: أيوة، أنا ما أقدرش إني أسيبه، هو بيخاف إنه يرجع لأهله بالصورة دي، ما يقدرش على مواجهتهم. هو بيتساءل يا ترى هيقبلوه على الحالة دي، ولا راح يكون عبء وعال عليهم. الأب يقول له: يا ابني مالك وماله، سيبوا الحال، ده الأمر للمستشفى، خليه هم، سيب الأمر للمستشفى عشان هم يتولوا أمره، لكن إنك تجيبه معاك فده مستحيل، مين اللي راح يخدمه؟ انت بتقول انه فقد دراعه ورجله اليمين، هيكون عال علينا يا ابني، مين اللي هيقدر انه يعيش معاه؟ بيقول له: لسه انت بتسمعني يا ابني؟ ما بتردش ليه يا كلارك؟ سمعني؟ كلارك بيقول له: انا سمعك يا بابا، هو ده يا ترى قرارك الأخير؟ الأب بيقول له: طبعا يا ابني، اتصل بحد من عيلته عشان يجي ويستلمه ويسيب لهم الأمر بقى. كلارك بيقول له: لكن يا ترى هل بتظن يا بابا انه حد من عيلته هيقبله عنده بالشكل ده؟ الأب بيقول له: ما ظنش يا ابني، محدش يقدر انه يتحمل زي العبء ده. كلارك بيقول له: طيب يا بابا، انا لازم اروح، وداعا. وبعد ايام من المكالمة انتشلت القوات البحرية جثة المجند كلارك من مياه خليج كاليفورنيا، بعد ما قدر انه يهرب من مستشفى القوات الأمريكية وانتحر من فوق احدى الجسور. استدعي الاب لاستلام جثة ابنه، وقد ايه كانت دهشته لما لقى جثة الابن من غير ذراعين ومن غير رجل يمنى. فقال له الطبيب:
انه فقد دراعه او دراعيه ورجله في الحرب. ساعتها بس فهم الاب ما كانش صديق ابنه ده، كان ابنه كلارك بنفسه اللي كان عاوز انه يعرف موقف الابوين من اعاقته قبل ما يسافر لهم ويوريهم نفسه. الأب في القصة دي بيشبه الكتير مننا. يمكن من السهل علينا إن نحب مجموعة من حوالينا من دون غيرهم، لأنهم ظرفاء أو لأن شكلهم جميل، لكننا ما نقدرش إن نحب أبدا غير الكاملين، سواء كان عدم الكمال في الشكل أو في الطبع أو في التصرفات. يا ريتنا نقبل كل واحد على نقصه، متذكرين دايما إننا إحنا كمان لينا نقصنا، وإنه محدش كامل مهما بدأ عكس ذلك. يا رب علمني إن أحب الناس زي ما أحب نفسي، وعلمني إني أحاسب نفسي زي ما حاسب الناس، وعلمني إن التسامح هو أكبر مراتب القوة، وإن حب الانتقام هو أول مظاهر الضعف.